0: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرائي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى أن الشخص إذا رأى رسول الله في المنام، أولا نقول رأى رسول الله، هذا شيء لا ننكره، إنما إن ظن أن الرسول قال شيئا في الرؤيا وعلمنا أن هذا الذي ظنه يخالف الشريعة، ماذا نقول هنا؟ لا نقول إن الحكم تغير، لا نقول إنه يبنى حكم الآن جديد بناء على ما توهمه هذا الشخص. كذلك لو رأى شخص النبي في المنام وقال إنني سمعت الرسول في الرؤيا يقول لي غدا رمضان فصم، ليس لهذا الشخص لمجرد هذه الرؤيا أنه إذا أصبح يقول أيها الناس اليوم رمضان بناء على رؤيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي كذا وكذا، لاحتمال أن الشخص قد يتوهم. فماذا يفعل؟ ينظر في الأدلة، هل رأى من يوثق به هلال رمضان ليلة 30 من شعبان، أو هل أتم الناس شعبان 30 يوما؟ ينظر إلى الأدلة الشرعية، لا يبني الحكم على هذه الرؤية التي رآها، ليس له ذلك. ويجب أن يعلم أيضا أن الأنبياء الله سبحانه وتعالى عصمهم عن أشياء فلا تحصل منهم، من ذلك أن الله عصمهم عن الكفر، فلا يحصل من نبي من أنبياء الله أن يكفر بالله، أن يعبد غير الله، أن يسجد لصنم، أن يشرك بالله، أن يتذلل نهاية التذلل لغير الله، لا يحصل من نبي من الأنبياء، لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي. كل الأنبياء يكونون على الإيمان بالله، على التوحيد. فإن قال قائل كيف يكون النبي على التوحيد قبل نزول الوحي؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يلهمه الإيمان في قلبه إلهاما قبل نزول الوحي. الأنبياء يأتيهم إلهام في قلوبهم فيكونون على العقيدة الصحيحة قبل أن يأتي إليهم جبريل عليه السلام. كل الأنبياء على هذا، من آدم إلى سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم يجب أن يعتقد أيضا أن الأنبياء تجب لهم الأمانة. ما معنى الأمانة؟ الأمانة معناها السلامة من الكفر والكبائر والرذائل. فكل الأنبياء لا يحصل منهم كفر ولا يحصل منهم كبيرة، لا يحصل منهم زنا، لا يحصل منهم أن يشربوا الخمر، لا يحصل منهم أن يظلموا إنسانا، ولا يحصل من واحد منهم خيانة. الأنبياء لا يخونون. مثل أي شيء الخيانة؟ كأن يخون الشخص في الكيل، لما يكيل يريد أن يبيع قمحا مثلا يخون في الكيل. الأنبياء مستحيل عليهم الخيانة في الكيل وفي غير الكيل أيضا. كذلك يستحيل على نبي من الأنبياء أن يقع في كذبة ولو كذبة صغيرة، لا يحصل من النبيين أن يقعوا في الكذب، لأن مثل ذلك يكون عائقا على النبي في أمر الدعوة. إذا حصل من نبي من الأنبياء أن وقع في مثل هذا ثم أراد أن ينهى الناس، يقول لهم لا تكذبوا، لا تزنوا، لا تقعوا في كذا، فيقول له الناس أنت كنت قبل هذا تقع فيه، الآن تأمرنا أن ننتهي عنه، فيكون هذا عائقا في سبيل الدعوة. لذلك الأنبياء معصومون من أن يحصل منهم مثل ذلك، لا يحصل منهم كفر ولا رذيلة، لا يحصل منهم كبيرة من الكبائر، ولا يحصل منهم صغيرة من الصغائر التي فيها خسة أو دناءة كسرقة حبة عنب مثلا، هذا لا يحصل من أحد من الأنبياء. وهذه العصمة قبل النبوة وبعد النبوة، ليس فقط بعد نزول الوحي تكون العصمة للنبي، لا، العصمة للأنبياء قبل النبوة تكون وبعد النبوة تكون. فمن هنا إذا رأى واحد منكم في كتاب من الكتب أو سمع من إنسان كائنا من كان هذا الإنسان ما يخالف هذه القواعد التي قررها العلماء واتفقوا عليها، فلينبذ هذا الكلام ولا يقبله، ليقل في نفسه هذا الكلام مخالف لما قرره العلماء وأجمعوا عليه، فأنا لا ألتفت إليه، لا أخذ به. فإذا واحد أراد أن يفسر القرآن الكريم لا يجوز له أن يفسر إلا إذا كان من أهل المعرفة، من أهل العلم. ليس لأي إنسان أن يتناول آيات القرآن ثم يفسرها على مزاجه وهواه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال بالقرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، معناه يستحق العذاب الشديد. فإذا فسر آية على زعمه وكان بتفسيره يكذب آيات القرآن فهو كافر من الكافرين، لا يعد من المسلمين. ثم التفسير له شروط، وأحسن التفسير هو الذي يوافق السياق، هكذا قال العلماء. أحسن تفسير لآيات القرآن هو ما يوافق السياق، يعني ما قبل هذه الآية وما بعد هذه الآية. ففي سورة الأنعام الآية رقم 76 يقول الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل، الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هاي الآية رقم 76. الآية رقم 74 قال الله سبحانه وتعالى في نفس السورة في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذه الآية رقم 74 قبل الآية رقم 76، فيها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقول لأبيه: أتتخذ أصناما آلهة، يعني أتعبد الأصنام تجعلها آلهة من دون الله؟ قال له: إني أراك وقومك في ضلال مبين، يعني أنتم في ضلال لأنكم عبدتم غير الله تعالى. ثم إذا ما جاءت هذه الآية الرقم 76 لا تكون هذه الآية مكذبة للآية التي قبل، لا، القرآن كما قلنا يتعاضد ولا يتناقض، يقوي بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. ماذا قال العلماء أهل الفهم في تفسير الآية رقم 76؟ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعرف أن قومه بعضهم يعبد الكوكب، بعضهم يعبد النجوم، بعضهم يعبد القمر، بعضهم يعبد الشمس، وتمكن ذلك فيهم، فأراد أن يأتيهم بأسلوب يفهمهم به أن هذه الأشياء لا تصلح أن تكون إلها، لا تصلح للعبادة، إنما الذي يستحق العبادة هو الله. فماذا فعل في أول الأمر لما أقبل الليل وظهر الكوكب؟ قال هذا ربي. هذا الكلام في لغة العرب في تقدير الاستفهام الإنكاري، معناه أهذا الذي تزعمون أنه ربي، هذا الذي كان غائبا ثم ظهر، أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ ثم سكت، ما تابع الكلام، لأنه يريد أن يفهمهم، رجا أن يفهموا بهذا الأسلوب. ثم لما غاب، أفل يعني غاب، قال لا أحب الآفلين، قال هذا الذي ظهر وله حجم، كان مختفيا، الآن ظهر له حجم ثم اختفى، هذا الذي يكون له حجم وشكل وحد ويظهر ويختفي لا يكون إلا مخلوقا، لا يصلح أن يكون ربا يعبد من دون الله. ومثل ذلك قال في شأن القمر وفي شأن الشمس إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا يعبد غير الله، ولم يعبد غير الله ولا لحظة من اللحظات، لا في لحظة ولا في فترة أكثر من اللحظة. لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. شأنه كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يعبدون إلا الله، لا يسجدون للأصنام، لا يتذللون نهاية التذلل إلا لله سبحانه وتعالى. ثم في سورة الأنبياء الآية رقم 51 قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. معناه أن الله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم رشده. إبراهيم كان مهتديا، كان على الحق، كان على الصراط السوي، على عبادة الله قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. فلذلك ليحذر كل واحد منكم من أن يطالع في أي تفسير من التفاسير، لأن التفاسير هذه الأيام الموجودة بين أيدي الناس كثير منها دخلها خلل، دخلها تحريف، دخلها تشبيه. يوجد تفسير في بعض الدول، كنا نزور بعض الدول، حدثني بعض الناس أنه يوجد كتاب باسم أنه تفسير للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية. ماذا كتبوا فيه؟ الله نور السماوات والأرض، قالوا باللغة الأعجمية، باللغة الإنجليزية قالوا الله ضوء، قالوا عن الله light يعني ضوء. ما قالوا إن معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. قالوا الله ضوء، والذي يقول الله ضوء يكون كافرا مكذبا للقرآن الكريم. الله تعالى قال: وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، فكيف يكون الخالق نورا بمعنى الضوء كخلقه؟ إنما نور بمعنى الهادي. وقال بعض المفسرين نور أي بمعنى منير السماوات والأرض، أي الله خالق الأنوار في السماوات والأرض. هذان تفسيران صحيحان مقبولان، يقبل هذا التفسير وهذا التفسير أهل الحق والعقل السليم لا يخالفه. أما أن يقال الله ضوء فهذا ضلال مبين والعياذ بالله تعالى. ثم أيضا الأنبياء معصومون عن الرذالات والسفاهات وبلادة الذهن، ومعصومون عن التقصير في أمر الدعوة، فكل النبيين يبلغون ما أمرهم الله تعالى بتبليغه للناس، وإن عانوا الشيء الكثير من الأذى حتى بالضرب لا يقصرون في تبليغ الناس. كل نبي من الأنبياء بلغ الناس ما أمره الله تعالى به لأنه مأمور بذلك، أليس كما يقول بعض الناس النبي ليس مأمورا بتبليغ الدعوة، الرسول مأمور بالتبليغ؟ هذا الكلام غير صحيح. فإذا احفظوا هذا الكلام، الأنبياء معصومون من الكفر والذنوب الكبيرة وصغائر الخسة. كل الأنبياء موصوفون بالأمانة، فيستحيل عليهم ما يخالف الأمانة، يستحيل عليهم التقصير في شأن الدعوة، يستحيل عليهم الوقوع في الكفر، يستحيل عليهم الوقوع في الزنا، يستحيل عليهم الخيانة، يستحيل عليهم الوقوع في الكذب إن كان كذبا كبيرا أو كذبا صغيرا. الآن لنتحدث عن شيء بعض الناس يتحدثون فيه ويخالفون في هذا الأمر الصواب، وهو قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. أيضا أذكر بالقاعدة التي قررها العلماء: أحسن تفسير هو ما يوافق السياق، يعني ما قبل الآية التي يراد تفسيرها وما بعد هذه الآية. في سورة يوسف الآية رقم 24 يقول الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الآية رقم 24. الآية رقم 23 قال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أرجع عيد الآية رقم 23 سورة يوسف، قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هي وراودته يعني امرأة العزيز، وغلقت الأبواب، هي يعني هي اللي سكرت الأبواب، وقالت هيت لك، يعني دعته للإقبال عليها. قال معاذ الله، هاي الآية رقم قديش؟ 23. والآية اللي فيها ولقد همت به وهم بها كم رقمها؟ 24. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فما معنى هذه الآية؟ ولقد همت به، يعني امرأة العزيز همت بسيدنا يوسف، أرادت منه أن يقع في الزنا. انظروا أحسن التفاسير ماذا يقول. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني معناته أنه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه أن هم. اللغة العربية ليست محصورة بما يظنه بعض الجهال أنهم فهموها. اللغة العربية شيء واسع واسع واسع، فيها أساليب بلاغة ومجاز كثير من الناس اليوم لا يعرفونها. فهذا من الأساليب في اللغة العربية، يقول الشخص لقد قارفت لولا أن رأيتك. ما معناه في اللغة هنا؟ معناه أنا ما قارفت، ما فعلت، لأنني رأيتك. فانظروا إلى هذه الآية وافهموا على هذا المعنى. ولقد همت به، يعني نقف من أجل تمام المعنى. ولقد همت به، يعني هي أرادت الزنا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وهو علمه بأن له مقام النبوة، فلم يحصل منه الهم بالمرة، لم يحصل منه أن هم بالزنا بامرأة العزيز، لأن النبيين معصومون من الهم بالزنا، معصومون من الوقوع في الزنا، ومعصومون من أن يقعوا في الزنا. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني الله سبحانه وتعالى صرف عن الأنبياء السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. الآية رقم 23 اللي هي قبل، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ليس هو الذي راودها، هي راودته عن نفسه. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، دعته للإقبال. قال معاذ الله، استعاذ بالله من مثل هذا، لأن الأنبياء لا يقبلون على مثل هذا مهما حاول الشخص أن يغريهم. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الآية 24 و23 اللي قرأناهن هلا، انظروا ماذا في الآية رقم 26. في الآية رقم 26 يعني بعد ذلك، قال مين؟ سيدنا يوسف. هي راودتني عن نفسي. قلنا الأنبياء معصومون عن شو؟ عن الكذب. كمان الأنبياء معصومون عن الكذب. إذا قال يوسف هي راودتني عن نفسي، فشو بيكون الواقع؟ أنها راودته عن نفسه، لأنه ما بيكذب، الأنبياء لا يكذبون. الآية رقم 51 من نفس السورة، الآية رقم 51 من سورة يوسف، قال الله تعالى قالت امرأة العزيز، اللي هي موضوع القصة مع سيدنا يوسف، الآن حصحص الحق، يعني ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه. هي عم تقر، هي التي تقول الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. لأن هو شو كان قال؟ هي راودتني عن نفسي، فقالوا لننظر في الأمر هل شق قميصه من أمام أم من خلف. إن كان من خلف معناه هي التي لحقت به، إن كان من أمام معناه هي تدفع عن نفسها. فماذا وجدوا؟ أن القميص قد شق من دبر، يعني من خلف، فعلموا أنه من الصادقين. وهي أقرت واعترفت كما جاء في الآية رقم 51، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الحاصل أن يوسف عليه الصلاة والسلام وغير يوسف من النبيين لا يقع في الزنا ولا يهم بالزنا. قال العلماء من اعتقد أن نبيا من الأنبياء وقع في الزنا فهو كافر، الذي يعتقد هذا الاعتقاد. وكذلك قال العلماء من اعتقد أن نبيا من النبيين هم بالوقوع بالزنا فهو كافر من الكافرين. لذلك احذروا مثل هذه الأقوال، لأن بعض الناس يقولون بهذا، يطالعون القرآن لأنفسهم. كما قلت لكم أمس، ماذا يكون هذا الذي يقرأ مجرد القراءة يكون مصحفيا، أما إذا واحد فسر القرآن بهواه فإنه يقع في الضلال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ليحذرنا من أن نفسر القرآن على هوانا، لنذهب إلى أهل العلم ونسأل أهل العلم. في الآية رقم 24 من سورة يوسف الله تعالى قال: إنه من عبادنا المخلصين. وامرأة العزيز اعترفت أنه كان صادقا فيما قال، وقالت: أنا راودته عن نفسه. في سورة الحجر الله تعالى يذكر لنا عن إبليس أنه طلب من الله عز وجل أن يكون من المنظرين إلى يوم البعث، إلى يوم يبعثون، فأنظره الله عز وجل إلى يوم الوقت المعلوم اللي هو يوم النفخ في الصور، فإبليس يعيش إلى يوم وقت النفخ في الصور. قال الله تعالى في سورة الحجر الآية رقم 39 و40 حكاية عن إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا اعتراف من إبليس أنه لا يستطيع أن يغوي مين؟ المخلصين. الله تعالى ماذا قال عن سيدنا يوسف؟ إنه من عبادنا المخلصين، معناه أن إبليس لا يستطيع أن يغويه. فإذا لم يحصل الإغواء ليوسف، لم يحصل ليوسف أن هم بالزنا بامرأة العزيز، ولا حصل منه أن زنى، لا هو ولا غيره من الأنبياء. فهذا الموضوع لأهميته كررنا فيه ما كررنا ونشدد عليه. فالقاعدة المقررة عند أهل الحق التي لا خلاف فيها أن الأنبياء معصومون، أي محفوظون من أن يقعوا في الكفر، ومن أن يقعوا في الكبائر، ومن أن يقعوا في صغائر الذنوب التي فيها خسة أو دناءة. والآن لنرجع إلى تفسير الحديثين الصحيحين اللذين رواهما البخاري رحمه الله تعالى. هذان الحديثان يفيدان فوائد عظيمة، منها أن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهذه الرؤيا رؤيا حق، لأن الرسول قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا. وفي رواية: من رآني في المنام فقد رأى حقا. وفي رواية ثالثة: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. المعنى أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فهذه الرؤيا رؤيا حق، رؤيا حق. وهذه الرؤيا قال العلماء فيها بشارة عظيمة للرائي، وهي أن هذا الرائي الذي رأى رسول الله في الرؤيا لابد أن يموت مؤمنا، وإن كان حين رأى رسول الله في المنام كافرا، هذا الشخص يعني لابد أن يموت على الإيمان، لأنه لابد أن يرى رسول الله يقظة، ولا يرى رسول الله يقظة بعد وفاته إنسان إلا ويكون هذا الإنسان من المؤمنين. لا يرى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله عليه السلام يقظة إلا ويكون هذا الرائي من المؤمنين. فمن هنا قال العلماء: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فإنه لا بد أن يموت على الإيمان، أي أن هذه الرؤيا هي بشارة عظيمة لهذا الرائي. فليحمد من رأى رسول الله في الرؤيا، ليحمد الله عز وجل على هذه البشارة العظيمة. ثم هذه الرؤيا، أي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون على أحوال. بعض الناس يرون رسول الله على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وبعض الناس لا يرونه على صورته الحقيقية. ما معنى ذلك؟ ليس معنى ذلك أن رسول الله تطور، يعني رآه هذا الشخص في الرؤيا أسمر، ليس معناه أن الرسول تطور صار أسمر، لا، هذا معناه أن لهذه الرؤيا تأويل الله أعلم به، يعود إلى حال الرائي. بعض الناس مثلا يرون الرسول ناقها، أي كان مريضا ثم عليه أثر أنه تعافى من المرض الذي كان به. يكون تأويل هذه الرؤيا أحيانا أن هذا الشخص يكون مريضا فيتعافى من المرض الذي هو فيه. وهكذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لها تأويل، لكن الحاصل أن فيها بشرى للرائي. قال العلماء: وأكمل هذه الرؤيا هو أن يرى الرائي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية التي جاء وصفه بها على لسان أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقد وصف الرسول الصحابة فقالوا إنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشربا بحمرة. الرسول لم يكن أسود كما يقول الناس أسود، ولم يكن أسمر كما يقول الناس أسمر اليوم، إنما كان الرسول أبيض مشربا بحمرة. وكان صلى الله عليه وسلم ربعة إلى الطول، لم يكن قصير القامة، إنما كان إلى الطول، أي أميل إلى الطول. وكان صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر، أي ليس له بطن ناتئ عن صدره، إنما كان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس. يعني إذا واحد رأى الرسول على صورته الحقيقية يرى إنسانا لم يرى أجمل منه ولا يرى أجمل منه، هو أجمل من كل من رأيتم. إذا واحد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية يعرف أنه على صورته الحقيقية بهذه المزية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أجمل من كل من رأى هذا الإنسان. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجل الجبهة، على جبهته لا يوجد شعر، عظيم الجبهة كان، واسع الجبين، وشعره كان أسود ولم يكن جعدا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صبطا، يعني مثل ما بيقولوا الناس مالس ولا مجعد، الناس تقول بهذا اللفظ. كان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم حلقا حلقا، وكان الرسول يتركه يطول إلى شحمة أذنه وصل، ووصل إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام، ولم يحلق شعره إلا في النسك، يعني في الحج والعمرة. لما حلق الرسول شعره صلى الله عليه وسلم أخذ نصفه ودفعه إلى الحلاق، أعطى نصف الشعر المحلوق للحلاق، والنصف الآخر دفعه إليه وقال له: قسم بين الناس، يعني وزع الشعر بين الناس. فهؤلاء الذين يقولون لا يتبرك برسول الله ماذا يفعلون بهذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح، رواه البخاري وغيره، أن الرسول لما حلق شعره أعطى نصفه للحلاق، الحلاق أخذه شارك به زوجته، والنصف الآخر قال له: اقسم بين الناس. الشعر لما يقسم بين الناس يؤكل؟ لا يؤكل الشعر. ماذا يفعلون به؟ يعملونه شيئا يجلسون عليه؟ لا، ولا يأكلونه. فإذا ماذا يفعلون به؟ يتبركون به. فهذا فيه رد على الذين يقولون لا يتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قساة القلوب فلا تنصت لهم. هذا الحديث فيه رد عليهم، أن الرسول وزع شعره. خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت حصته من هذه الشعرات الناصية، أي مقدمة الرأس، هذه مقدمة الرأس يقال لها الناصية، حصل شعر الناصية. قال: فجعلتها في قلنسوتي، يعني في القلنسوة التي يضعها على رأسه. قال: وما خط معركة وهي على رأسي إلا وربحتها. لماذا وضعها على رأسه؟ يتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مرة في غزوة من الغزوات أضاعها، أضاع هذه القلنسوة التي على رأسه، فصار يفتش عنها تفتيشا شديدا، يبحث عنها بحثا شديدا حتى وجدها. دليل أيشن؟ دليل العناية بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويستطيع أن يحصل قلنسوة أخرى أو خوزة أخرى، لكنه اعتنى لأن فيها شعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك الذي خدم الرسول 10 سنين أوصى أن تجعل الشعرة التي كانت معه من شعرات النبي في الكفن، قال ادفنوها معي، ضعوها في كفني، فوضعت في كفنه. لأي شيء توضع في الكفن؟ أيضا للتبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الشيب فلم يدخل الشيب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 20 شعرة، والرسول كان بعيدا ما بين المنكبين، هذا يقال له منكب وهذا يقال له منكب، الناس بيقولوا كتاف عراض، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طويل الساعد مع اعتدال، وكان ضخم مجامع العظام، وهذا يدل على قوته صلى الله عليه وسلم، وكان دقيق الحاجبين وأهدب الأشفار. أهدب الأشفار يعني كثير شعر الجفون، وكان في بياض عينيه خطوط حمر، يقال كان أشكل العينين، أشكل العينين يعني في بياض عينيه خطوط حمراء، وكان أقنى الأنف، أي ليس في طرف أنفه صلى الله عليه وسلم ارتفاع عن أوله، بل أوله مرتفع وطرفه مرتفع، ليس نازلا، بعض الناس يقولون أفطس، وليس فيه ارتفاع في أوله عن آخره، مرتفع أوله ومرتفع آخره. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من شأنه أنه إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، رائحته طيبة، إن وضع الطيب وإن لم يضع. وكان يوجد صحابي اسمه عقبة بن غزوان، هذا الصحابي اشتكى مرة من مرض يقال له الشرى، هذا المرض حكاك كالدرهم يكون في الجسم، مزعج يحك منه الشخص وينزعج، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه ذلك، فقال له الرسول تجرد، اخلع هذا الثوب الذي عليك، فخلع الثوب، فوضع الرسول عليه الصلاة والسلام يده على ظهره، يعني يريد أن يرقيه، كمان هذا رد على الذين ينفون الرقية الحسنة الشرعية، وضع يده على ظهره فعبق الطيب بظهر هذا الصحابي إلى أن مات، وقد عاش زمانا بعد هذه الحادثة، عاش زمانا. وكان لعقبة هذا 4 زوجات، كل واحدة تأتي لتمسح، يتسابقن للمسح على ظهره لأخذ رائحة الطيب التي هي من أثر مس كف الرسول صلى الله عليه وسلم لظهر هذا الصحابي. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك بجسمه وشعره وثيابه وعرقه، حتى الإمام مسلم في الصحيح روى أن أم سلمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بيتها في غيبتها وينام على المكان الذي تنام عليه، فمرة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونام على ذلك المكان، وذلك المكان كان فيه جلد، فعرق النبي صلى الله عليه وسلم، لما يحصل عرق وينزل الجلد يكثر من العرق كما هو معروف خاصة في الحر، فعرق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل لأم سلمة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام في مكانك، فأقبلت إلى حيث قالوا فوجدته نائما والعرق ينزل منه، فصارت تأخذ العرق وتضعه في قوارير، تضعه في زجاجة، فانتبه الرسول، كان نائما انتبه، فقال لها ما هذا؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، فقال لها أصبت. هذا ما معناه؟ معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ما فعلت هذه الصحابية أم سلمة، وأنها فعلت صوابا، قال لها أصبت، ما قال لها لا لا يتبرك بي، لا تفعلي، لا تجمع العرق في قوارير، لا ترجي البركة للأولاد، قالت نرجو بركته لصبياننا، فقال لها أصبت. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم أنهم كانوا يخلطون عرق النبي صلى الله عليه وسلم بالطيب، فيزداد الطيب طيبا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا دليل على أنه يتبرك برسول الله، وفيه رد على المشبهة على نفات التوسل. ثم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا كما قلت على حالين، منهم من يراه على صورته الأصلية ومنهم من يراه على غير صورته الأصلية، لكن قال العلماء لكل بشرى، لهذا الرائي بشرى ولهذا الرائي بشرى بأنه يموت على الإيمان، ولكل بشرى بأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته على فراش الموت يراه. الله تعالى قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء، فالله تعالى يمكن هذا الذي رأى رسول الله في الرؤيا من أن يراه على فراش الموت، يراه بعيني رأسه ليس يتخيل له، يرى الرسول. قال العلماء هذه الرؤيا تحتمل أحد أمرين، إما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى هذا الشخص إلى حيث هو، يعني هذا الشخص في بر الشام مثلا والرسول في المدينة، الرسول توفي في المدينة ودفن هناك والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما ثبت عن الرسول، إما أن الرسول يأتي إلى هذا الشخص فيراه عنده ولا يرى أحد من الجالسين رسول الله في العادة، إنما هذا الشخص يرى، وإما أن يجعل الله تبارك وتعالى هذه الحجب المانعة، هذه الجبال وهذه الحيطان وهذه الأشياء التي تستر ما بين هذا الرجل والرسول عليه الصلاة والسلام، يجعلها له الله سبحانه كالزجاج. الزجاج أنت ترى ما وراءه، مع بعد المسافة الله يمكنه من أن يرى الرسول في ذلك المكان البعيد عنه. الله قادر على كل شيء. المؤمن في الجنة يرى على بعد 1000 عام، يرى على بعد 1000 عام، الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. فالحاصل أن هذا الذي رأى الرسول في الرؤيا صلى الله عليه وسلم لابد أن يراه على فراش الموت، وكما قلت لكم الناس الذين حوله لا يرون، قد يرى بعض الناس إذا كان من الأولياء، قد الله تعالى يكرمه في هذه اللحظة بأن يشارك هذا الشخص بالرؤية. وأكثر الناس لا يتكلمون في هذه اللحظات، لحظة الاحتضار لا يتكلمون، أحيانا بعض الناس يتكلمون، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي اليقظة، وأن يرزقنا الاجتماع به صلى الله عليه وسلم، وأن نحشر تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا. اللهم فرج كرباتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا في الفردوس الأعلى بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تحت عنوان رؤية النبي الحبيب في المنام وصفاته، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله ورعاه.

شعيب أزد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

ولو مشيت على الخصباء صيرها شعاع خديك برجانا وياقوتا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة. لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب، فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد. لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا، فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء، ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف. ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة. ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر. فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين. ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط. هذا الغنى فرقه في طاعة الله. وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف. صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الطب الذي حض أمته عليه لحفظ العين وصحتها وتقوية البصر وحدته الاكتحال بالإثمد. فالعين والبصر من نعم الله الجليلة التي ينبغي المحافظة عليها والاعتناء بها لما لها من فوائد كثيرة في حياة الإنسان ومعاشه. وكثير من النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان لا يعرف حق قدرها إلا عند فقدها. ويكفي يا أيها الإنسان أن تعرف وتقدر عظيم نعمة الله عليك بالبصر والرؤية، أن تغمض عينيك ولو للحظات معدودة فلا تعد ترى مما حولك شيئا كانت نفسك تأنس به وتفرح لرؤيته. لذلك يقول الله تبارك وتعالى في معرض تعداد نعمه على الناس: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ولعظيم نعمة البصر وأهميتها كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة، وحض أمته على هذه السنة العظيمة المباركة لحفظ صحة العين وسلامتها وتقوية حدة البصر وجلائه. يقول عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر. والقذى أي الوسخ. الإثمد هو حجر الكحل الأسود الذي يضرب إلى الحمرة، وهو حجر صلب وبراق كحلي اللون وأجوده وأحسنه، الذي يتفتت سريعا ويكون لفتاته بريق ولمعان وبصيص، وأجوده أيضا ما كان داخله أملس ولم يكن فيه شيء من الأوساخ، ويوجد في بلاد الحجاز واليمن وأصبهان في إيران. وعن كيفية استعمال الإثمد قال العلماء: يستحب الاكتحال بالإثمد كل ليلة لأنه سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الأمر عن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد وترا، فيكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا، والأفضل أن يكون الاكتحال عند النوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يشد البصر وينبت الشعر. وكانت للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا في كل عين. والحكمة من الاكتحال بالإثمد ليلا عند النوم لينام الإنسان وترتاح عينه ليلا، وهي مشتملة على الكحل، فيغمض عينيه عند النوم وتسكن بعد التكحل عن الحركة المضرة بها فترتاح العين لذلك. وللاكتحال بالإثمد عند النوم خاصية فعالة، وفيه عدة مزايا وأسرار وفوائد عظيمة لصحة العين وقوة البصر وحدته. ولقد أرشدنا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال بالإثمد المروح عند النوم. والإثمد المروح هو الإثمد المطيب بالمسك، فإنه يجعل للإثمد رائحة طيبة تفوح منه. وعن فوائد الإثمد في حفظ العين وتقوية البصر يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. وللاكتحال بالإثمد فوائد عظيمة للعين والبصر، فهو يحافظ على صحة العين وسلامتها لا سيما عند الشيوخ والصبيان، وهو يقوي عصب العين ويعمل على جلاء البصر وتقويته، وينبت أهداب العينين وهو ما نبت من الشعر على أشفارهما. والاكتحال بالإثمد يحسن العين ويجملها ويحببها إلى القلوب، وينقي أوساخ العين ويزيلها، وله خاصية في النفع للأجفان ذوات الفضول الغليظة.
والإثمد يذهب باللحم الزائد في القروح وينقي أوساخ القروح العارضة في العين، ويقطع الرعاف العارض والنزف، ويقوي أعصاب العين وينفعها، ويدفع الآفات والأوجاع عنها، وينفع من الحرارة والرطوبة العارضة للعين عند الاكتحال به، ثم هو يقوي العين ويحفظ سلامتها، ويجلو البصر ويقويه ويجعل فيه مزيد حدة. والاكتحال بالإثمد هو أجود أكحال العين، وله خاصية عجيبة في حفظ صحة العين وتقوية البصر وجلائه، ولا سيما للشيوخ الذين ضعفت أبصارهم، خاصة إذا جعل معه شيء من المسك. ومما يروى في فضل الإثمد وأسراره ومزاياه في تقوية البصر وجلائه، أنه كان في مدينة اليمامة امرأة زرقاء العينين يقال لها زرقاء اليمامة، وقد شهرت هذه المرأة بقوة بصرها وحدته، وبأنها كانت تبصر على بعد مسافات شاسعة. وكان كلما قدم عدو من الأعداء غازيا لمدينتهم رأته قبل قدومه من مسافات بعيدة جدا، فكانت تذهب وتخبر أهل المدينة بذلك ليستعدوا ويعدوا العدة ويتجهزوا لصده وقتاله، حتى إذا قدم العدو انقضوا عليه وقارعوه وأحاطوا به وانتصروا عليه. وانتشر أمر هذه المرأة زرقاء اليمامة عند العرب انتشارا كبيرا لشدة وقوة بصرها وحدته. وقد أراد قوم أن يغزوا مدينة اليمامة التي فيها زرقاء اليمامة، فأشار بعضهم على قائدهم بأن يقطعوا من الشجر أغصانا ويستخفون بتلك الأغصان مخافة أن تراهم زرقاء اليمامة. ولما دنوا ليلا من هذه المدينة نظرت زرقاء اليمامة لهؤلاء الأعداء فقالت لقومها: قد سارت إليكم الشجراء، تريد أولئك الأعداء المستخفين بأغصان الأشجار. فكذبوها، فصبحهم العدو وغزاهم واستولوا على مدينة اليمامة، ثم جاءوا بزرقاء اليمامة وقلعوا عينيها، لأنهم أرادوا أن يعرفوا السر في قوة بصرها وحدته، فوجدوا عروقها كلها محشوة بالإثمد، فسألوها عن سبب ذلك، فقالت لهم: إني كنت آخذ حجرا أسود فأدقه وأكتحل به فكان يقوي بصري. وقد ذكر علماء المدن والتاريخ قصة زرقاء اليمامة في كتبهم، وتداولتها الأخبار في مؤلفاتهم. إن الاكتحال بالإثمد ذو فوائد صحية عظيمة للعين، ويشهد الطب الحديث بل وعقول أكبر الأطباء بصحة ذلك، فما أحوجنا أن نقتدي بهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القواعد الصحية التي وضعها لنا، وفي الطب الذي تطبب به صلى الله عليه وسلم واستعمله في حياته وحض عليه أمته لما فيه خيرهم، فأنعم بها من سنة مباركة طيبة. وما أجمل أن نتبع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في الاكتحال بالإثمد، فبذلك نحافظ على صحة عيوننا وسلامتها، ونعمل على تقوية وجلاء أبصارنا، ونحظى بالثواب الجزيل في الآخرة في اتباعنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن حظ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمته وأمره لهم باستعمال الإثمد والاكتحال به لم يكن عبثا بلا حكمة، بل كان لحكمة عظيمة ومصلحة كبيرة تعود عليهم منافعها في دنياهم ومعاشهم. وما أحسن أن نتدبر ونتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

مبدئ وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن محمد رسول الله.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: توسل بالقرآن الكريم.
1: اقرأ القرآن
0: وقل يا رب يا الله إني رجوتك لا تخيب لي رجائي بفاتحة الكتاب افتح إلهي لمن يدعوك أبواب العطاء بسورة آية الكرسي ربي كذا وبآل عمران النساء سألتك فاقض عني الدين واجعل إله العرش عيشي في صفائي بمائدة وأنعام تحنن وأنعم يا إلهي في قرائي وبالأعراف عرفني صفاتي لأشهد وصف ذاتك بانجلائي وبالأنفال ثم التوبة اقبل إلهي توبتي وأزل عنائي بيونس يا إلهي ثم هود ويوسف رقني رتب الولاء برعد نجني من رعد يوم يشيب الطفل فيه من العناء بإبراهيم والحجر استجب لي حنانا منك يا ربي دعائي وبالنحل ارفع اللهم قدري وبالإسراء زدني بارتقائي وبالكهف احمني في كهف عز متين الأس مرفوع البناء بكاف ها ويا عين وصاد إلهي فاكفني شر الوباء وأنجح مقصدي في كل خير بطاها رحمة والأنبياء وبالحج اقض لي ربي بحج لبيتك لم يدنس بالرياء وطيب في زيارة قبر طه إلهي خاطري وارحم بكائي أدم بالمؤمنين علي نورا وبالنور اكس وجهي بالبهاء وبالفرقان فافرق بين حق وبطلان وفرق ذا افترائي وبالشعراء أنعم يا إلهي بمحو خطيئتي وأدم ولائي بجاه النمل رب الخلق عمر بذكرك مسكني وكذا فنائي وبالقصص اجعل اللهم علمي وفهمي فيك مملوء الوعاء بحق العنكبوت استر عيوبي بستر منك يا رب السماء وبالروم ارم أعدائي بسهم يعاجلهم سريعا بالفناء بلقمان علي أفض علوما وهب لي حكمة تمحو عنائي كذلك بسجدة تب واعف عني وبالأحزاب أهلك ذا اعتدائي بحق سبا وسورة فاطر يا إله اجعل على التقوى انطوائي بياسين سألتك حفظ ديني وإيماني ولطفا بالقضاء وبالصافات يا ربي وصاد وبالزمر اكفنا زمر العداء بسورة غافر فاغفر ذنوبي بفضلك واجعلنها كالهباء بسورة فصلت يا رب فصل رقاب المعتدين الأشقياء بحاميم وعين سين قاف إلهي فاحمني من ذي افترائي بسورة زخرف ودخان نطفئ لنار الشرك أهل الاجتراء بجاثية وأحقاف أعنا على القوم اللئام الأغبياء بجاه محمد رب اقض ديني وبدل ضنك عيشي بالرخاء بفتح يا إلهي افتح علينا فتوح العارفين الأصفياء وبالحجرات يا ربي وقاف كذا بالذاريات أزي العناء بجاه الطور والنجم اجل همي وبالقمر اهدني لسنى الضياء وبالرحمن يا رحمن فارحم لضعفي واشفني من كل داء بواقعة إله اجعل نصيبي كثيرا عند قسم الانصباء وقوِّ بالحديد الجسم مني ومن بصحتي وأدم شفائي وأنعم في مجادلة وحشر بيوم الحشر ربي في نجائي بممتحنة وصف صف نفسي إله العرش من دنس الرياء بجمعة اجمع اللهم قلبي عليك ومنك لا تقطع رجائي وطهرني إلهي من نفاق وألبسني ثياب الأتقياء بحق تغابن وكذا طلاق وتحريم وملك زد غنائي وبالقلم امح عني كل ذنب وأثبتني بديوان اصطفائي بحق الحاقة اقسم يا إلهي بقهرك أهل كفر وازدرائي بحق معارج نوح وجن تول هدايتي واقبل دعائي وبالمزمل المدثر اجعل رضاك علي منشور اللواء إلهي بالقيامة كن مغيثي وبالإنسان أجزل بالعطاء بحق المرسلات إلهي أرسل على الأعداء أنواع البلاء وبالنبأ العظيم ونازعات جعلت إليك يا رب التجائي وبالأعمى اجل مرآتي وأتحف فؤادي منك في كشف الغطاء وبالتكوير ربي وانفطار كذا بمطففين ارفع بنائي سألتك بانشقاق لا تكلني لنفسي واهدني أي اهتدائي إلهي بالبروج تول أمري إذا ما ضاق بي رحب الفضاء بسورة طارق ربي أجرني من البلوى وطارقة الوباء وبالأعلى وغاشية وفجر إلهي سيدي زد في علائي وبالبلد الأمين إلهي برد لهيب القلب من نار الجفاء وبالشمس اجل أحزاني وهمي وفرج كربتي وأدم صفائي بليل والضحى يا رب فاجعل ذنوبي بانمحاق وانمحاء بحق الانشراح اشرح فؤادي وبالتين اعف عني واشف دائي بسورة اقرأ اللهم هب لي علوما من علوم الأصفياء وبالقدر اجعلا قدري رفيعا على الأقران محمود الثناء بقيامة أقمني في نعيم مقيم دائم يا ذا البقاء بزلزلة كذاك وعاديات وقارعة أزل عني عنائي إلهي بالتكاثر ثم عصر أغثنا واسقنا صوب الحياء وبالهمزة وفيل مع قريش قنا يا ربنا شر الغلاء وبالماعون جد في خصب عيش وبعد الجدب أدرك بالرخاء بسورة كوثر رب اسقني من حياض المصطفى كأس ارتوائي بقل يا أيها اجعل روض قلبي من الإيمان ممتلئ الإناء على قوم بغوا تبت يداهم بتبت أهلكنهم بالوباء وبالإخلاص بالإخلاص خلص فؤادي من مشوبات الرياء وبالفلق احمني من شر نفسي وشر الخلق وامن بالهناء أعذ بالناس رب الناس أهلي وأولادي وكل الأصدقاء سألتك بالكتاب وما حواه وكل الأنبياء والأولياء وبالاسم الذي سألتك فيه جميع المرسلين أجب دعائي إلهي إنني عبد فقير عظيم الذنب مكثار البكاء إلهي لم يكن ذنبي اجتراء ولكن كان في حكم القضاء فإن عاملتني بالعدل ربي فيا لهفاي من طول العناء وإن عاملتني بالعفو حلما فيا بشراي في نيل العطاء إلهي تب وسامح واعف عني وحقق فيك يا رب رجائي إلهي اجذب إلى تقواك قلبي ومن علي في كشف الغطاء إلهي املأ فؤادي فيك علما وأشهدني سنى برق البهاء إلهي من سماء الفيض أنزل صلاة بالتتابع والولاء على المختار خير الخلق طرا وفخر المرسلين الأنبياء وآل ثم أصحاب كرام وأهل الصفو ثم الأتقياء.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

ترشدني. اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد حصدت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ثم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

مع أذكار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصباح حتى المساء. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أفاق من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قام من فراشه قال: رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى نور الفجر قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، والخلق والأمر والليل والنهار لله. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظر في المرآة قال: الحمد لله الذي خلقني فسواني، اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي خزائن علمك. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت قال: بسم الله دخلنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله توكلنا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا غضب لله قال: اللهم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من الشيطان. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا ركب مركوبا قال: الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قصد فعل شيء قال: اللهم اخر لي واختر لي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض قال: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي،
لا شفاء إلا شفاءك. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا صعب عليه أمر قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمسى ليلا قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله وحده لا شريك له. كان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا.

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 75 إلى الآية 32 بعد 100 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي:

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: أنس:
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة، فحافظوا عليه كل صباح ومساء. اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب

0: نداء المعرفة.
1: Power Zone. بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع Power Zone عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70 222 620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: باص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.

0: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة. رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة شعارنا، شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
1: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي. تانك زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
2: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.
0: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك، والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست، أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما سبقه العدم، أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم، فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم، حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها، لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له، لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لطيبة

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. أحبابنا، لقد بعث الله تبارك وتعالى الأنبياء وجعلهم أفضل خلقه وأيدهم بالمعجزات الباهرات لتكون دليلا على صدقهم فيما جاءوا به. والمعجزة هي أمر خارق للعادة، يحصل على يد من ادعى النبوة، موافق لدعوى النبوة، سالم عن المعارضة بالمثل، صالحة للتحدي. وكانت أعظم المعجزات وأكثرها لأفضل خلقه وصفوة أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. فقيل للشافعي: أعطي عيسى إحياء الموتى، فقال: أعطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته، وهذا أعظم من ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام أعطي ما هو أعظم من إحياء الموتى، وهو إنطاق الجماد. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ويتكئ إلى جذع نخل يابس مقطوع، ثم استؤذن عليه الصلاة والسلام في أن يعمل له منبر، فقال: افعلوا. فعمل المنبر، فلما كان يوم الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وترك الجذع. فلما بدأ بالخطبة صار الجذع يئن كأنين الطفل الذي يسكن، ولم يسكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكت، ولو لم يلتزمه لبقي يئن إلى يوم القيامة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه دخل ذات يوم إلى دار عمه العباس، وكان العباس مع أهل بيته، فصار النبي يدعو فأمنت جدران البيت بلفظ مسموع، أي تقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وروى مسلم في صحيحه أنه لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. فقال عليه الصلاة والسلام: افعلوا. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال النبي: نعم. فدعا بنطع، أي بساط، فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. فقال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، فأكلوا وشبعوا، وفضلت فضلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي رواية ابن حبان: إلا دخل الجنة. وورد أحبابنا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكره سيدنا علي رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فما مررنا بحجر أو شجر إلا وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها ما رواه البيهقي والدارقطني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا وضعه في كمه ليذهب به إلى رحله. والضب حيوان يشبه الحرباء ولكنه أكبر، يكون في الصحراء. فرأى جماعة محتفين بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على من هؤلاء الجماعة؟ فقالوا: على هذا الذي يزعم أنه نبي. فجاءه وقال: يا محمد، ما اشتملت النساء على ذي لهجة أكذب منك، فلولا أن تسميني العرب عجولا لقتلتك وسررت الناس بقتلك أجمعين. فقام عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني أقتله، ولكن النبي الحليم صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ثم أقبل الأعرابي وقال للنبي واللات والعزى: لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب. فأخرج الضب من كمه وألقاه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن آمن بك آمنت بك. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ضب. فكلمه الضب بلسان طلق فصيح عربي مبين صريح يفهمه القوم جميعا، قال: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال النبي: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فمن أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك، والله لأنت الساعة أحب إلي من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وجلدي وداخلي وخارجي وسري وعلانيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك إلى هذا الدين الذي يعلو ولا يعلى عليه. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ما رواه البيهقي في دلائل النبوة عن قتادة ابن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. نسأل الله أن ينفعنا به ويفيض علينا من بركاته صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. عند عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ، منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي. 01-31-22-30. 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال أكيد بدق لبقى.

0: باور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
1: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5 للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. نقرأ أيها الأحبة من تفسير القرآن العظيم ونحن في تفسير سورة الواقعة، وهذه الحلقة الرابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وهو العظيم الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه. وقيل قل سبحان ربي العظيم، وجاء مرفوعا أنه لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ثم قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، أي فأقسم بمواقع النجوم أي بمساقطها ومغاربها. يقول النسفي ولعل لله تعالى في آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالا مخصوصة عظيمة، أو للملائكة عبادات موصوفة، أو لأنه وقت قيام المتهجدين ونزول الرحمة والرضوان عليهم، فلذلك أقسم بمواقعها واستعظم ذلك بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أخبر الله عز وجل بأن هذا قسم عظيم من الله سبحانه وتعالى، والله يقسم بما شاء من مخلوقاته. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه قرآن كريم على الله، وحسن مرضي أو نفاع جم المنافع، ومجيد عظيم، في كتاب مكنون، أي أن القرآن الذي نتلوه مكتوب في اللوح المحفوظ مصون عن أن يأتيه الباطل أو من غير المقربين من الملائكة لا يطلع عليه من سواهم. ثم قال الله سبحانه لا يمسه إلا المطهرون. إذا كان المراد هنا بلا يمسه اللوح المحفوظ، فالمراد لا يمسه إلا الملائكة، معناه الشياطين لا تستطيع أن تصل إليه ولا تستطيع أن تمس اللوح المحفوظ. وإذا أريد هنا بقول الله عز وجل لا يمسه أي القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا المصحف، فلا يجوز لمن كان محدثا حدثا أصغر أن يمس هذا المصحف. إذن الذي يريد أن يمس هذا المصحف لابد أن يكون على طهارة كاملة، على طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. ثم قال تعالى تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن الذي نحن نتلوه هو تنزيل من رب العالمين، أو وصف بالمصدر لأنه نزل نجوما أي متفرقا من بين سائر كتب الله. قال شيخنا الحافظ الهرري رحمه الله على الرسول نزل نجوما أي مفرقا في أوقات متفرقة، أما من اللوح المحفوظ نزل جملة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة. وهذا القرآن الذي نقرأه ليس من تأليف ملك ولا بشر، ليس من تصنيف سيدنا جبريل ولا تأليفه، إنما هو عبارة عن كلام الله الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي أفبهذا الذي تسمعونه من آيات القرآن العظيم أنتم مدهنون، أنتم متهاونون به ومكذبون. وهذا توبيخ للكفار، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون الشكر على الرزق الذي رزقكم الله عز وجل إياه أنكم تكذبون، أي وضعتم التكذيب موضع الشكر والعياذ بالله. ثم قال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي إذا بلغت الروح الحلقوم، والحلقوم ممر الطعام والشراب، وأنتم حينئذ تنظرون، الخطاب لمن حضر الميت تلك الساعة، أي وأنتم حين إذا بلغت الحلقوم تنظرون إلى هذا الإنسان المحتضر الذي هو أمامكم الذي سيفارق الدنيا، لكن الله عز وجل أعلم به منكم، الله لا يخفى عليه شيء، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالبعد والقرب بالمسافة الحسي يعني، لأنه سبحانه وتعالى موجود بلا مكان ولا جهة، وليس جسما ليس حجما، الجسم هو الذي يوصف بالبعد والقرب المسافي. فقول الله سبحانه ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، معناه نحن أعلم به منكم، ليس معناه القرب بالمسافة، معناه نحن أعلم به منكم، فالله لا يخفى عليه شيء، أنتم تنظرون إلى هذا الإنسان الذي يحتضر لكن أنتم لا ترون كل ما يراه هو، ولا تعلمون كل شيء مع أنكم حاضرون عنده. ومن العلماء من قال في تفسير الآية ونحن أقرب إليه منكم، أي ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ذلك. ثم قال الله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، الخطاب هنا للمكذبين بأمر الآخرة، للكفار الذين يزعمون ويدعون أنهم غير محاسبين، غير مجزيين على أعمالهم التي يعملونها يوم القيامة، بل إنهم ينكرون القيامة أصلا، ترجعونها إن كنتم صادقين، أي أرجعوا الروح، هل تستطيعون أن ترجعوها؟ لا تستطيعون، والمعنى أنكم في جحودكم آيات الله في كل شيء، إن أنزل عليكم كتابا معجزا قلتم سحر وافتراء، وإن أرسل إليكم رسولا صادقا قلتم ساحر كذاب، وإن رزقكم مطرا يحييكم به قلتم صدق نوء كذا، على مذهب يؤدي إلى الإهمال والتعطيل. فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد بلوغه الحلقوم إن لم يكن ثمة قابض، وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالحي المميت المبدئ المعيد. ثم بين الله عز وجل أحوال الناس عند الموت فقال فأما إن كان من المقربين، إن كان هذا الإنسان المحتضر الذي يموت من السابقين، فروح وريحان وجنة نعيم، فروح فله استراحة وطمأنينة، وريحان أي رزق حسن، وجنة نعيم هذا ما أعد له. وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي إن كان من المؤمنين الأقل رتبة من السابقين، فسلام لك من أصحاب اليمين. من العلماء من قال فسلام لك، أي سلام لك يا أيها المؤمن من إخوانك الذين هم من أصحاب اليمين، أي يسلمون عليه، هذا بالنسبة للمؤمنين. وأما الكفار فقال الله عز وجل فيهم وأما إن كان من المكذبين الضالين، أي إن كان هذا الإنسان الذي يحتضر من المكذبين الضالين عن الحق، فنزل من حميم، أي هذا الذي هو معد ومهيأ له، والحميم الذي هو الماء المتناهي الحرارة، وتصلية جحيم، أي إدخال في نار جهنم مع مقاسات عذابها وحرها وآلامها، نسأل الله السلامة. إن هذا لهو حق اليقين، هذا هو الحق الثابت اليقين، هذا الذي ذكر في هذه السورة وفي كل كتاب الله عز وجل، حق يقين ثابت لا شك فيه. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك سبحانه وتعالى عن كل النقائص، وهو العظيم الموصوف بكل كمال يليق به. وليس معناه أنه عظيم الهيئة، عظيم الجثة، عظيم الجسم، فالله تعالى لا صورة ولا هيئة ولا جسم ولا حجم له، وهو المنزه عن كل نقص في حقه، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: شاشات ألعاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
7: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: Rihanna. بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردا سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم أحبابنا المتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. هالبرنامج اللي حتستفيدوا بمتابعته بأمور كتيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن كان من حيث الثواب في الآخرة أو من حيث أمور بتحتاجوا تعرفوها بتساعدكم بالحياة اليومية

أخي المستمع وأختي المستمعة، لحتى الواحد يكون منصف مع نفسه حقيقة وما يضحك الإنسان على حاله، يعني اسأل نفسك: أنا مثل هالكلام اللي فيه إرشاد إلي لإصلاح أمور ديني ودنياي كما يرضى الله، أدي عم بسمعه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر؟ قليل من الناس اليوم تمسكك وبتقولك تعال أحكيك بأمر ينفعك لآخرتك، لأنه أغلب الناس تركت العمل للآخرة وركضوا وراء هذه الدنيا. بيحكيك بالشغل، بالكهرباء، بالديون، بالأرباح، بالخسارة، تجارة سيارة، ولكن توجيه وإرشاد لأمور يرضاها الله يندر من تسمع منه هذا. واسمع مني مستمع الكريم، لو قد ما الواحد سعى بأمور هذه الدنيا ما بيحصل إلا على ما قسم الله له. لذلك تابعوني أحبابي بهالبرنامج الجميل والمشوق لنتعلم أذكار عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أعمال نعملها ننال بهذا ثوابا عظيما إن شاء الله، وأيضا نحصل بها أمورا تنفعنا

اليوم حنتعلم كلام علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد هالذكر غفران ذنوب واستجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني من استيقظ من الليل. هذا الحديث جليل القدر عظيم النفع، وهو مشتمل على أجر عظيم وتجارة رابحة. كثير من المسلمين عن فضلها غافلون، وبها الحديث إشارة لعبادة عظيمة تركوها كثير من الناس، وهي عبادة قيام الليل. اليوم كتار بيسهروا لمنتصف الليل أو بعده على له ومضيعة وقت، وبيناموا ليفيقوا على أشغالهم، بيروح عليهم صلاة الفجر وبينحرموا من خيرات كتير بوقت الفجر والأسحار. اسمعوا معي فوائد قيام الليل. قيام الليل سبب لانشراح الصدر وطيب النفس، سبب للفوز بمحبة الله ورضاه، سبب للرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، وسيلة لتثبيت القرآن في الصدر. قيام الليل سبب لتكفير السيئات وباب من أبواب الخيرات. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء من الهبات العظيمة والمنح الجزيلة التي يمتن الله بها على من يقوم الليل في الظلام لمناجاته في الصلاة بقراءة القرآن والتذلل والانكسار لله بالدعاء إجابة الدعاء.

قال عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة، يعني في ساعة في الليل إذا دعا فيها المسلم وسأل ربه من أمر الدنيا والآخرة يعطيه الله ذلك، وهذا في كل ليلة. فلماذا يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير العظيم؟ أديه في مطالب إلنا حابين نحصل عليها: ولد بالغربة، ولد مريض، أم مظلومة، أب محبوس، أولاد مشردين، فقر، عوز، كلها حاجات قد تكون عند أي حدا فينا. ليه ما منلجأ إلى رب العباد الذي لا نستغني عنه طرفة عين ونطلبها منه؟ الله القوي ونحن الضعفاء، ليه لنروح عند مخلوق ضعيف متنا ونترك اللجوء إلى الله القوي الذي هو عالم بحالنا وقادر على أن يغير ما نحن فيه إلى حال يرضينا؟ قم الليل صلي، اذكر الله، ادعو الله، اقرأ القرآن، اسمع مني جرب هالأمر فترة قصيرة، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وخصص هالوقت بطاعة من الطاعات وادعو الله وشوف شو حيصير فرق بحياتك.

الصلاة أحبابنا حافظة للصحة ومطردة للأدواء والعلل، كما أخبر النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفيها شفاء بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأوجاع قبل استحكامها، والمتهجد في الليل من أروح الناس وأصح الناس بدنا وأنعمهم عيشا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، ومن ذاق عرف، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. واسمعوا هالحديث منيح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا كيف الشيطان بيسعى جاهدا ليبعدنا عن الطاعات وعن مرضات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني آخر رأسه، إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومقصود الشيطان بالأمر تثبيط النائم عن قيام لهذه العبادة.

هذا العظيمة في الليل والتي يحبها الله ولما فيها من الثواب العظيم للمؤمن. لذلك يحاول هذا الخبيث أن يلذذ إليه النوم ويوسوس إليه أن الليل أمامك طويل فارقد. وبتعرفوا كيف مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هذا الحديث بشارة عظيمة وفضيلة كبرى لقائم الليل بطاعة الله عز وجل، لأن المؤمن لما قام الليل لطاعة الله تبارك وتعالى تاركا شهوة النوم والفراش اللين، ووقف يصلي في ليله خاشعا متدللا لخالقه ومولاه، شرفه الله ورفع قدره عنده وأعلى منزلته في الجنان التي أعدها لعباده.

أين اليوم الذين يغتنمون الليالي لنيل الخيرات وكسب الحسنات وزيادتها وادخارها والتزود بها ليوم المعاد؟ وقد قالت أم نبي الله سليمان عليه السلام: وكانت من العابدات الصالحات: لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. الله يقويني وإياكم أحبابنا على هذه العبادة العظيمة، فننال بإذن الله بركاتها.

والآن انتهى وقت برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعونا في حلقتنا المقبلة، وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك، مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. ذردة مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيله كبيره من العبيات الخليجيه نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي اتجاه الباب الرئيسي لثكنه الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
5: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. معنى هذا الحديث أن من نذر فعل طاعة كصلاة نفل أو صيام نفل أو ذكر، وجب عليه الوفاء بهذا النذر وله ثواب، وأما الفرض فلا ينذر، إنما النذر في الشيء المستحب، ولا يصح نذر الحرام كضرب المسلم بغير حق، ولا يجوز الوفاء به، وكذلك لا يصح نذر المكروه. وأما النذر للأولياء من أهل القبور كالأوزاعي والسيدة زينب، فإن كان هذا النذر بنية التقرب إلى الله بالتصدق عن روح الأوزاعي مع نية أن يقضي الله حاجته فلا بأس، فإن كان النذر خاروفا ينوي أنه يطعم لحمه للفقراء الذين هناك، أو الخادم الذي يرعى المقام مع نية أن يقضي الله حاجته، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كان لم يخطر بباله التقرب إلى الله إلا تعظيم هذا الولي فلا يصح هذا النذر. كثير من الناس نذرهم باطل، لأنه لا يخطر ببالهم التقرب إلى الله بالتصدق عن روح هذا الولي إلا تعظيم هذه البقعة باعتقادهم أن لها خصوصية في دفع المكروه وجلب المنفعة. وهذا النذر شبيه بعبادة الأوثان، أما الذي يعتقد أن الولي ينفع بإذن الله فنوى بهذا النذر أن يصل الثواب لهذا الولي، فهذا فيه ثواب وفيه قضاء الحاجة بإذن الله. وقد يشعر الولي بحال هذا الذي نذر فيدعو له فيقضي الله له حاجته ببركة هذا الولي. وأما إشعال الشموع عند القبور، فإن كان هناك من ينتفع بضوء هذه الشموع بقراءة القرآن مثلا، أو يستأنسون بوجود الضوء لذكر الله، فيجوز. وأما إشعال الشموع على القبور لتعظيم هذه البقعة فهو حرام، هذا مثل أعمال الكفار. وأقبح ما يكون من هذا إذا كان في النهار، فإن هذا عمل الكفار، لأنهم يشعلون هذه الشموع عبادة لهذا المقام. وأما من قال لله علي أن أذبح ذبيحة للشيخ فلان على هذه النية التي ما فيها قصد التقرب إلى البقعة إلا التقرب إلى الله ليعطيه الله ببركة هذا الولي مقصوده أو يدفع عنه مكروها، فهذا النذر صحيح، يجب عليه أن يفي به إن استطاع، وإن كان لا يستطيع ينوي أنه إن استطاع ينفذ. فإن مات ولم ينفذ وترك مالا، أهله يخرجون من تركته ينفذون هذا النذر، هذا صار دين الله، كالذي وجبت عليه الزكاة فلم يزكي، صار في ماله دين الله فيجب قضاؤه. وأما النذر الذي ينذره الشخص في حال الغضب، كأن يقول لله علي كذا إن كان الأمر كما قلت، والآخر يقول مثل ذلك، فنذر كل منهما تأكيدا لكلامه، فإن هذا النذر يقال له نذر اللجاج، وليس فيه ثواب، لكن هو مخير بين أمرين، إما أن ينفذ ما نذره، وإما أن يدفع كفارة اليمين. ثم إن الناذر لا يأكل من ذبيحته، فإن أكل يغرم قدر ما أكل منها، بالتقدير يغرم، يدفع القدر الذي يظن أنه لا ينقص عن قدر ما أكل. وأما من نذر نذرا فاسدا، كأن كان يعتقد أن النذر لهذا المشهد فيه خصوصية لدفع البلاء وجلب المنفعة، فهذه النية خبيثة، وفي هذه الحال إن هو ذبح لا تحل الذبيحة. وأما من نذر للأغنياء فيصح نذره، لأن الصدقة على الغني تصح، إنما ثواب الصدقة على الفقير أفضل. فمن نذر أن يذبح خروفا يوزع اللحم للفقراء، إن قال لله علي أن أذبح خروفا إن تعافى ولدي أو نجح في الامتحان، صح هذا النذر ووجب الوفاء به. ثم إن تنفيذ النذر على التراخي وليس شرطا أن يكون على الفور، لكن إن حدد وقتا ففي الوقت الذي حدده. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: شركة دار المشاريع لم تنسى أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

0: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.
1: حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمن. حكي مفيد.
2: مستمعينا الكرام، صبحكم الله بكل خير وسعادة.
3: علينا يا الشمس شرق،
2: صباح الأمل والفرح، صباح الفرج لكل بيت وكل قلب عم بيفتش عن دفا ضايع، صباح أبيض لأصحاب القلوب البيضاء. صباحكم خير وسعادة ومحبة وسلام كما تتمنون. مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا عم تسمعونا، بلبنان وخارج لبنان، من بيوتكم الدافية أو بين زحمة السير وعجقة الطرقات أو حتى بأشغالكم، ومن قلكم يعطيكم ألف عافية مع تمنياتي الحارة. أنا مرفت من وراء الميكروفون وزميلتي لما على الهندسة الصوتية. بنهار سعيد وموفق بإذن

فأهلا وسهلا ومرحبا بكل اللي انضموا إلنا ليسمعوا برنامجنا، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع، ومع برنامجكم حكي مفيد.

إذن منجدد تحيتنا الصباحية إلكم، صباح التراحم بين قلوبنا والتسامح والرضا بتعاملاتنا، لأن التسامح بيناتنا هو طريق نبتغي الأجر من الله، وبه يفتح الله لنا أبوابا مغلقة كم بتنا نطرقها يأسا وما زلنا ننتظر. مستمعين الكرام، منبلش سوا مشوار حلقتنا لهذا الصباح ومع برنامجكم حكي مفيد بحلقته الخامسة. بس قبل بدنا نستفتح حلقتنا بدعاء طيب مبارك. اللهم يا كريما في عطاياك أمددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وإليك أنبئنا، وأنت خير الحافظين. نحب

اليوم أعزائنا بدنا نرجع لأقرب مكان بحياتنا، بدنا نرجع لبيوتنا، للمكان اللي مطلوب يكون مصدر راحتنا وحضننا الآمن وملاذنا الأول. وهيدا هو موضوع حلقتنا اليوم، الفقدان الكبير لما يصير البيت غريبا، واللي رح نحكي فيه عن المشاكل بين الأزواج، بين الأهل والأولاد، وحتى بين الرئيس والمرؤوس، عن وجع الحاصل اللي عم بيصير خلف الأبواب المغلقة. مستمعينا الأعزاء، من أصعب أنواع الفقدان مش بس لما نفقد حدا بالموت، لا، أحياناً قد نفقده وهو بعده عايش معنا تحت سقف واحد. يعني مثلاً زوج وزوجي عايشين سوا، بس كل واحد عايش حياته الخاصة بعالمه الخاص، لا حوار، لا أحاديث جانبية، لا مشاركة، ولا حتى ابتسامة. من جهة تانية منشوف أولاد بيهربوا إما على الشارع مع رفقة ما منعرفهم، أو بيلجأوا للموبايل لأنهم حاسين إنه ما في حدا عم بيسمعهم أو يفهمهم، وبيشتكوا إنه أهلهم ما بيعطوهم وقت، وحجتهم إنهم تعبانين أو ما إلهم خلق. وبالمقابل كمان في أهل بيشتكوا إنه أولادهم ما عادوا يحترموهم وكلمتهم مش مسموعة. مستمعينا، إذا بدنا نحكي عن المشاكل بين الأهل والولاد، نسمع اليوم بعض الأهالي بيقولوا أولادنا ما عادوا يسمعونا، وبالمقابل كتير أولاد بيقولوا أهلنا ما عم بيحاولوا يسمعونا. والنتيجة شو صارت؟ بيت عبارة عن مجموعة غرف مسكرة، وكل واحد معه جهازه وعايش مثل ما بيقولوا بعالمه الخاص، لا جلسة عائلية، لا دردشة ولا حوارات. ويا ترى شو السبب؟ هي عدة أسباب. أحياناً طريقتنا مع أولادنا بتجرحهم من غير ما ننتبه، ومنها المقارنة المستمرة بغيرهم بكلمات بتكسر خاطرهم أو استهزاء بمشاعرهم، إنه مثلاً أنت شو بفهمك بهالحياة وما شابه. بس الحقيقة اللي ما بيعرفها كتير من الآباء والأمهات، إنه الكلمة القاسية منهم بتضل ترن براس الولد سنين، وبتكون سبب لنفوره من البيت ولكل شي فيه. مستمعينا، نحن مش مثاليين، بس مطلوب نتذكر إنه علاقتنا مع أولادنا مش بس أوامر ونواهي، لا، هي حب وحنان وحضن دافئ وحسن استماع وحوار. كمان لما بدنا نطلب منهم يكونوا مهذبين، بدنا نكون نحن كمان قدوة صالحة قدامهم. يعني ما منطلبهم بالأخلاق، وهي للأسف مفقودة عند البعض منا. مستمعينا الأعزاء، نحن مش قدام مشكلة صغيرة وبتمرق، نحن قدام فقدان كبير عم بيتجذر بحياتنا اليومية شوي شوي. البيت اللي كان مصدر أمان ودفى صار عند كتار وكأنه مجرد أوتيل للأكل والشرب والمنام وخلص. بس يا ترى هل سألنا نفسنا كيف وصلنا لمرحلة يصير فيها البيت اللي هو أغلى مكان بحياتنا يصبح مصدر توتر وخوف وصراخ وقلق أو صمت تقيل؟ الجواب بعد لحظات، فخليكم معنا.

مستمعينا الأعزاء، حتى تتوضح الصورة عنا أكثر ونعيش الفكرة، خلوني أحكي لكم قصة من قلب الواقع. قصة بتحكي عن عائلة أبو جمال، موظف بسيط، زوجته ست بيت وعندهم ثلاثة أولاد. ظاهرياً كل شيء ماشي طبيعي، الرجال بالشغل والمرأة بالبيت أو قد تكون موظفة، الأولاد بالمدرسة، يعني حياة عادية مثل كتير بيوت. بس خلف الجدران كان في شيء تاني. أبو جمال بيرجع على البيت تعبان، حامل هم المصروف والديون، تعصيب، صراخ، ويمكن شتيمة وإهانة. أوقات بيندم عليها وبيجبرها بعدين بكلمة طيبة، بس الجرح بالعادة بيترك أثر. أم جمال تعبانة وحاسة كأنها منسية وما حدا عم يهتم فيها، فبيعكس عليها هيدا الأمر وبتصير هي كمان عصبية مع زوجها ومع أولادها. أما الأولاد مستمعينا، إذا بدنا نعطي صورة عن ضياع البعض منهم، فجمال البكر بيقضي أغلب وقته برا البيت، أخته ضجرانة بغرفتها من الوحدة والفراغ، والابن الصغير صار عنده خوف من كتد المشاكل بالبيت لدرجة إنه صار ينعزل ويقول ما بحب البيت. وبيوم من الأيام انفجر الخلاف الكبير بين الزوجين، صراخ ومشاحنة وبكاء، كلمات قاسية وجارحة، وكل واحد عم يرمي اللوم على التاني. الأولاد قاعدين بالزاوية عيونهم مليانة خوف، مثل كأنهم غرباء ببيتهم وعم بيراقبوا، حتى خلص المشكل وسكت الكل. لكن القصة ما وقفت هون، لأنه في شي انكسر جوا قلب كل فرد من العيلة من دون ما حدا ينتبه، وصارت العلاقة بين أفراد البيت باردة، لأنه كل واحد عايش مع جرحه بصمت وما حدا عنده الشجاعة يفتح قلبه للتاني. مستمعينا، بعد فترة تدخل أحد الحكماء بمحاولة لفض النزاع وحل مشكلة العيلة بجلسة مصارحة ومصالحة. ظاهرياً انحلت، أو بالأحرى شكلياً أو صورياً، لكن لما حب هيدا الشخص الحكيم يتقرب أكثر من العيلة ويدردش مع الابن الكبير جمال، سأله شو كان أكثر شيء وجعك بكل اللي صار؟ سكت الابن شوي، نزل راسه وأخذ نفس عميق وقال كلمة مستمعينا مطلوب نقف عندها ونتمعن فيها. قال أنا ما وجعني الفقر اللي نحن فيه ولا حياتنا المادية الصعبة، إنما اللي وجعني أكثر إنه حسيت إنه بيتي ما عاد أمان، حسيت إني غريب بين أهلي. وهو مستمعينا بدنا نضوي على شغلة، إنه لما بتطلع هالكلمة من قلب الابن منعرف إنه الموضوع ما عاد مجرد مشكلة عائلية بل مأساة. صار هناك ما يشبه حالة الفقدان الكبير، أولا فقدان البيت اللي هو ملجأ الإنسان وسنده وحضنه الواسع، وثانيا والأهم فقدان الإحساس بالأمان.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اللي بدي أقوله إنه الخلاف بين الزوجين طبيعي ومتوقع لعدة أسباب، منها اختلاف الأطباع، طريقة التفكير وغيرها. لكن الخطر الفظيع لما بيتحول هالخلاف لروتين يومي، والحوار بيتحول لصراخ، أو بحل محل صمت رهيب أو قطيعة اللي هي أحياناً أسوأ من الكلام القاسي، لأنه كل واحد منهم ناطر من التاني إنه هو اللي يبادر، وكأنه الاعتذار صار هزيمة مش إنقاذ للبيت. مستمعينا الأعزاء، الحياة حتى تستمر بدها تنازلات، يعني إذا في شغلات فينا نتغاضى عنها خلينا نتجاوزها. ما تفكروا بس براحتكم أو كيف تنتقموا من بعض، لأنه هيدا الأسلوب بيولد كره ونفور وقلة احترام، والأخطر من هيك أنه حينتقل لقلوب أولادكم ويصيروا يكرهوا البيت أو يتركوه أو يكرهوا أمهم وأبوهم وإخواتهم، لأنه بحسب الظاهر فقدوا الأمان بالمكان اللي كانوا مفكرينه ملجأ سند وأمان إلهم. أيها الأزواج الأعزاء، أحياناً كلمة طيبة أو نظرة حنان أو كلمة أنا آسف بعتذر تنقذ بيت كامل من الانهيار. مش غلط نعتذر، إنما الغلط إنه نخسر بيت بنيناه حتى بأحلامنا شبر بشبر. والسبب شو؟ عناد. مستمعينا، نحن مش مثاليين، بس مطلوب نتذكر إنه علاقتنا مع أولادنا مش بس أوامر ونواهي، لا، هي حب وحنان وحضن دافي وحسن استماع وحوار. حتى لما بدنا نطلب منهم إنه يكونوا مهذبين، بدنا نحن نكون قدوة صالحة قدامهم. مستمعينا الأعزاء، مشاكل الفقدان الكبير مش بس بداخل البيت، حتى بأماكن العمل منعاني من مشاكل، موظف يعنف، تجريح، نظرات استعلاء وقلة احترام، وبيتعاملوا معه حتى بدون كلمة شكر، ومدير بينسى إنه الكلمة الطيبة ما بتكلفوا شيء بس بتعني كتير للشخص اللي قدامه. يمكن ما فينا نغير الوضع كله، بس فينا نكون رحمة صغيرة بالمكان اللي نحن فيه. قد تسأل عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، شو العمل؟ شو الحل؟ في أمل؟ أكيد الحل بالرجوع إلى الله أولاً مع توبة نصوح، ثم خطوات بسيطة مع نية صافية نوصل لهدفنا. يعني اسعوا لتواجهوا مشاكلكم وتصلحوها، كل واحد يحكي وجعه بصراحة بدون تهجم أو استفزاز، واكسروا حاجز العناد بيناتكم، وفرد منكم يبدأ بالاعتذار، لأنه هالكلمة بداية لتليين القلوب. مستمعينا الكرام، الفقدان الكبير مش موضوع عابر، لأنه نتائجه كتير خطيرة وهدامة إذا ما عرفنا كيف نتدارك الأمور. لذلك بادر عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، فالأمل بعده موجود، لكن بشرط، وهيدا الأهم، أنه ينوجد قلوب طيبة بتعرف تحب من جديد.

0: وهلأ مستمعينا خلونا نختم بدعاء طيب من القلب. اللهم أصلح قلوبنا وأزل ما فيها من ضيق وهم، واجعل بيوتنا يذكر فيها اسمك ويحفظ فيها الود وتصان فيها القلوب. اللهم اجبر كسر كل قلب موجوع في بيته، ولا تجعل فقداننا لمن نحب سببا لفقداننا لأنفسنا. مستمعينا الأحبة، هون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. بتمنى تكون كلمات هالحلقة لمست قلوبكم وفتحت باب أمل جديد ببيوتكم. بلتقي فيكم إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد مع برنامج حكي مفيد، ودايما عبر أثير إذاعتكم نداء المعرفة صوت المشاريع. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، ورافقتني زميلتي لما على المكسر. بشكر حسن إصغائكم، دمتم بحفظ الله وإلى اللقاء.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون، فهذه قصة إبراهيم عليه السلام حول إحياء الطيور الأموات. أيد الله تبارك وتعالى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بمعجزات باهرات كانت الدليل الساطع على نبوته، ومنها إحياء الموتى بإذن الله ومشيئته. ما كان سيدنا إبراهيم عليه السلام في وقت من الأوقات شاكا في قدرة الله تعالى، بل كان منذ صغره قد ألهم الرشد والإيمان، ولما نزل عليه الوحي وأوتي النبوة وبعثه الله رسولا يعلم الناس الإسلام، ذهب إلى ملك البلاد النمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال له إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت، والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن النمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، بل قال حسب ما يروى: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يرى النمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون. فدعا الله تعالى وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وصودف مرور سيدنا إبراهيم عليه السلام قرب البحر، فشاهد جيفة بهيمة مطروحة على الشاطئ، فإذا هاجت الأمواج دفعتها إلى البر فأكلت منها السباع، فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلت منها ثم طارت، ثم إذا سحب الموج الجيفة إلى البحر أكلت منها الأسماك والحيتان. فدعا إبراهيم عليه السلام ربه وقال: رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان في بطون السباع والطيور وحيوانات البحر ليزداد يقيني. وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة دالة على صدق هذا النبي العظيم وأنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام وعلمه كيف يصنع أولا، فأمره الله بأن يأخذ أربعة من الطير، فقيل إنه أخذ ديكا أحمر وحمامة بيضاء وطاووسا أخضر وغرابا أسود، ثم ذبحها وأسال دمها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على سبعة جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل إبراهيم ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يطير إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لإبراهيم في الرؤية التي سألها. وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأسا غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله. فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد. ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله، بعد أن تحققت معجزة كبيرة لنبي من أعظم الأنبياء قدرا عند الله تعالى. وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن النمرود، إذ قد غلبت عليه شقاوته، فأذله الله تعالى بأن سلط عليه نوعا من الحشرات دخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف المجتمعة إلى أن مات. هذا وليعلم أن إبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ومصدقا بقلبه تصديقا جازما لا ريب فيه أن الله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الخلق يوم القيامة، ولكنه أراد أن يزداد بصيرة ويقينا، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى بعد موتهم. وقول الله تبارك وتعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أي أنا مؤمن غير شاك ولا مرتاب، ولكن تاقت نفسي لأن أرى بعيني ليطمئن قلبي ويزداد يقيني. فمعنى قول إبراهيم ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي بإجابة طلبي، لأنه من الجائز أن يعطي الله تعالى بعض الأنبياء جميع ما طلب، وأن يعطيه بعض ما طلب ولا يعطيه بعضا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف خلق الله وأكرمهم على الله ما أعطي جميع ما طلب، بل أعطي بعض ما طلب ومنع بعض ما طلب. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان جازما وقاطعا في نفسه بأن الله يعطيه ما سأل، لكنه كان مؤمنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، لكن كان عنده احتمال أن الله يريه كيف يحيي الموتى، واحتمال أنه لا يريه، فأجاب الله تبارك وتعالى سؤال إبراهيم عليه السلام وأمره أن يأخذ أربعة من الطير إلى آخره. فسبحان الله الذي أظهر على يد إبراهيم عليه السلام آياته البينات وآثار قدرته العظيمة التي تدل أنه تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات، فتبارك الله أحسن الخالقين، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته، برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان، تليفون 76-616-669 76-616-669.

زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية، ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه والبيهقي. اعلم أيها المستمع أن التوبة معناها الرجوع، وهي في الغالب تكون من ذنب سبق للخلاص من المؤاخذة به في الآخرة. وقد قال بعض المحققين في تعريف التوبة: هي اختيار ترك ذنب سبق حقيقة أو تقديرا لأجل الله. واعلم أن هناك شروطا لقبول التوبة عند الله تعالى، وهي ثلاثة شروط إن كان الذنب لا يتعلق بترك فرض أو تبعة لآدمي، وإلا فهي أكثر. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب في الحال. الشرط الثاني: الندم على ما صدر منه. الشرط الثالث: العزم على ألا يعود إلى الذنب. فهذه الشروط هي التوبة المجزئة كما ذكر النووي وغيره رحمه الله تعالى. وأما الشرط الأول وهو الإقلاع عن الذنب في الحال، أي يجب على المكلف الذي وقع في معصية أن يترك هذه المعصية فورا كما قال ابن رسلان الشافعي. وتجب التوبة من صغيرة في الحال كالوجوب من كبيرة. أما الشرط الثاني وهو الندم على ما صدر منه من مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى. والندم المعتبر في التوبة هو الندم أسفا على عدم رعاية حق الله. فالندم لحظ دنيوي كعار أو ضياع مال أو تعب بدن أو لكون مقتوله ولده لا يعتبر، فالندم هو الركن الأعظم لأنه متعلق بالقلب والجوارح تبع له. وأما الشرط الثالث وهو العزم على ألا يعود إلى الذنب، أي أن يعزم في قلبه على ألا يعود إلى المعصية التي يريد أن يتوب منها. هذه هي الشروط الثلاثة للتوبة. وأما الاستغفار اللساني، أي قول أستغفر الله، فليس شرطا لقبول التوبة، بل التوبة تحصل لمن توفرت فيه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود إلى الذنب. وإن قال التائب بعد ذلك بلسانه أستغفر الله فهو حسن وله ثواب. ثم الاستغفار باللسان يحصل بألفاظ عديدة، منها أستغفر الله، وهذا أكثر اشتهارا بين المسلمين، ويشمله قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، كما يشمل سائر ألفاظ الاستغفار الواردة في القرآن أو في الحديث. والله تعالى أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت كل منا من الخير سؤله، اللهم يسر لنا الخير حيثما كان، اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم أمدنا بأمداد أنبيائك وأوليائك وانفعنا ببركاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا زيارته. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس وارزقنا حسن الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
3: الأنبياء لهم معجزات، أمور خارقة للعادة. عيسى عليه السلام كان أحيا موتى بعد أن دفن، وكان يبرئ الإنسان الذي ولد أعمى من دون عملية، من دون إجراء عملية يفتح بصره. الكفار الذين كذبوه اليهود، هل يستطيعون أن يفعلوا مثل ذلك؟ لا يستطيعون. وهكذا نبينا محمد، الله أعطاه معجزات لم يستطع الكفار أن يتحدوه. فالمهم هو حفظ الإيمان، بأن يحفظ لسانه الشخص من النطق بأي شيء فيه استخفاف بالله أو بدينه أو بأنبيائه أو ملائكته.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
4: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
5: يسر شركة داري المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها.

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا، وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني، فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

أدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر، فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث، وساقيه واسمه نبوى، أن يسماه في طعامه وشرابه. فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام. فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك، لا تأكل، فإن الطعام مسموم. وقال الخباز: أيها الملك، لا تشرب، فإن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره. وقال الخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه. فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي أتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى. ثم قالا: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين، ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير، فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام. فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي، لتعلما أني على علم. فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال. وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره

أهل مشورته ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان في أثرهن سبع ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلنهن حتى أتين عليهن فلم يبق منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كن ضعافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان، فلم يدر القوم جوابا وقالوا أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب، فأذن له. فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك، فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال البقرات السبع السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات، فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له، فقال إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

عاد الساق إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه، أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبرا وتأنيا وطلبا لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه، وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده، وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

0: يعقوب، وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها، فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء حسان، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه، تسيل ضروعها لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن، إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه، فخرج من طينه ووحله 7 بقرات ضعاف ضامرات البطون، ليس لهن ضروع ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة، فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن، فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن، إذ 7 سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات، وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات، فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. قال الملك مندهشا: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبته، وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله، تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض، أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه، ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخا، وكانت قد كبرت في السن فبكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا، فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى هدى، للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة.
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمن به الكثير منهم وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة فأمر بإصلاح المزارع وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك،

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة فقال يوسف هذا أوان القحط، ونادى في أرض مصر معاشر الناس منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف، فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها، والكل يأكل من خزائنه لا يجوع منهم أحد. فقال الناس والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف للملك كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني، والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال الملك فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت العبيد من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجرية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
4: نعم، مين هاي سولا؟
3: رؤي سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
4: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
3: تمام، طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
4: سولا شوب 70-01-47-67
3: بإدارة وفاء بشناتي.
0: النداء الأخير للمسافرين.
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا. أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محاضرة الهلال والأشهر القمرية وكيفية المراقبة. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشهر القمري أو الهجري، وعن أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية، متى تكون المراقبة، كيف تكون المراقبة، احتمالات نتائج المراقبة، وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس إن شاء الله تعالى. الشهر القمري أو الهجري، يكون الشهر القمري أو الهجري إما 29 يوماً أو 30 يوما، كما هو نص حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فلا يأتي الشهر القمري 28 يوما ولا 31 يوما. أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية: بداية المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. متى تكون المراقبة؟ العبرة بليلة المراقبة فقط، ولا تكون ليلة المراقبة إلا في ليلة واحدة، يوم 29 من الشهر الهجري مغربا بعد مغيب الشمس، أي ليلة 30 أو ليلة اليوم الأول من الشهر الجديد بحسب نتيجة المراقبة. كيف تكون المراقبة؟ من بعد مغيب الشمس يراقب المراقب الهلال من جهة المغرب، أي في جهة مغيب الشمس في الأفق الغربي، وتتم المراقبة لمدة 40 دقيقة تقريبا، هذا مع الاحتياط وفيه زيادة، من بعد مغيب الشمس، لأنه بعد ذلك لا يظهر في هذه الليلة. إرشادات عامة للمراقبة: المكان المناسب للمراقبة والتوقيت المناسب للمراقبة، لأننا لو نزلنا قبل مغيب الشمس هذا يكون تحضيرا للمراقبة بعد مغيب الشمس، ومعرفة ماذا نراقب. نراقب هذا الهلال الذي هو ليس على شكل مربع، الذي هو ليس على شكل نقطة، إنما على شكل الهلال المعروف، وسنذكر إن شاء الله تعالى كيف يكون شكله في بداية الشهر. فإذا ضمن الإرشادات العامة تريح العينين من حين لآخر، والتركيز وقت المراقبة في ذلك، يعني نحن نراقب بعد مغيب الشمس ونكون في مكان المراقبة قبل الوقت لأجل التحضير. كذلك من الإرشادات العامة أننا نذهب للمراقبة ولو كنا نعلم أن هناك غيوم، لأنها قد تنقشع قليلا فيرى الهلال من خلالها، يعني لو كان هناك سحاب غيوم في السماء نحن نراقب لأنها قد تنقشع ويظهر هذا الهلال وقد لا يظهر. نكون كما ذكرنا قبل المغرب بنحو ربع ساعة للتحضير، ونبقى بعد مغيب الشمس قريب 40 دقيقة، لأنه أيضا كما ذكرنا لا يظهر بعد ذلك. والمراقبة بعد مغيب الشمس مباشرة وليس قبل ذلك. احتمالات نتائج المراقبة: الأول ظهور الهلال، فإذا رأينا الهلال ثبت لدينا ذلك، فاليوم الذي بعده هو الأول من الشهر الهجري. الثاني عدم ظهور الهلال والسماء صافية، قد لا يظهر الهلال، فبالتالي اليوم الذي بعده هو 30 من هذا الشهر، والذي بعده هو الأول من الشهر الذي نراقب هلاله. الثالث أن يحصل غيوم، أن يكون هناك غيوم فغم علينا، حال بيننا وبين الهلال سحاب، أيضا نكمل الشهر 30 يوما، وما بعده يكون الأول من هذا الشهر. إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا، وهذا العلماء شرحوه في كتبهم، أن يكون ذكرا عدلا حرا مسلما، توفرت فيه هذه الشروط، سالم من الوقوع في الكبائر، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، وملتزم بمروءة أمثاله، وهذا له شرحه. فإذا إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا فيكون يوم غد هو الأول من الشهر الهجري. والهلال شكله كشكل القوس، والقوس بطنه من جهة الوتر وظهره من الجهة المقابلة، ويكون ظهره لجهة مغيب الشمس، هكذا ذكره علماء اللغة، وقال في لسان العرب: للقوس ظهر وبطن، فالبطن ما يلي منها الوتر، وظهرها الآخر الذي ليس فيه وتر. قد لا نرى الهلال، نعم هذا يحصل، إن لم نرى الهلال نكمل عدة الشهر 30 يوما. إن غم علينا، حال بيننا وبينه سحاب، أيضا نكمل عدة الشهر 30 يوما. صفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس دون ما يعيق هذه الرؤية: سطح مبنى مثلا، قمة جبل، شاطئ، تلة، منارة، مئذنة، طابق عال في مبنى، يعني لا يكون ما يعيق هذه الرؤية في جهة مغيب الشمس. وهكذا نكون قد أنهينا الكلام على الشهر القمري أو الهجري، وأسماء هذه الأشهر، متى تكون المراقبة وكيف تكون المراقبة، واحتمالات نتائج المراقبة، وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخصات.

0: الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 84 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان. ميكس مباشر.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
0: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب،

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
2: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي، من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، quality education within reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513 واستعدوا للأمسية.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أيها الأحبة المؤمنون، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت كل منا من الخير سؤله، اللهم يسر لنا الخير حيثما كان، اللهم اشرح صدورنا ونور قبورنا، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم أمدنا بأمداد أنبيائك وأوليائك وانفعنا ببركاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا برؤية نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا زيارته. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس وارزقنا حسن الخلق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
2: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
3: معنى الله أكبر أقوى من كل شيء وأعلم من كل عالم، هذا معناه. ليس معناه أن الله شيء ضخم أخذ مساحة كبيرة، الله هو خلق الحجم الصغير كحبة الخردل ثم أكبر منها بقليل حبة سمسم، ثم أكبر منها بقليل حبة قمح، ثم أكبر منها بقليل حبة فول، ثم أكبر منها بقليل حبة عنب، وهكذا إلى أن ينتهي كبر الحجم بالعرش. ما خلق شيئا أوسع من العرش. الله لا يكون له حجم، كيف يكون له حجم؟ هو خلق الحجم. ما أجهل هؤلاء الذين يظنون أن الله شيء له حجم، ما أجهلهم. لو كان له حجم لاحتاج إلى خالق خلقه على ذلك الحجم. الشمس هو خلق على هذا الحجم، جعل شكلها مستديرا ولونها بياضا، وجعل صفتها الحرارة. لما لم تكن أكبر من هذا؟ لما لم تكن أصغر؟ لما لم تكن لونها غير هذا؟ لما لم يكن صفتها البرودة كالقمر؟ كل شيء له حجم لا يكون إلها. الإله موجود ليس حجما، لا صغير ولا كبير. الله حقيقة ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا ولا متصفا بصفات الحجم اللطيف والكثيف.

ما أحوجنا إلى الأمانة الشرعية ليحاسب كل منا نفسه فيما أسر وفيما أعلن. بالأمانة الشرعية أعرف من نفسك فيما تخفي وتبطن هل أنت محق

البينات غير محرف. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون أستاذ صف منصفا، تعرف كيف تكون مدير مدرسة عاملا صادقا. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تكون نائبا عن هموم الناس، تمثل همومهم وتعمل على إزاحة ما تستطيع من ظلم وأذى. بالأمانة الشرعية تعرف كيف تقدر وتفرق بين الضرر العام الذي قد يلحق بالأمة والمجتمع، وبين الضرر الفردي الذي قد تصاب به جيبك أو قميصك أو جزء من سمعتك، تضحية لهذه الأمة ولهذا المجتمع الذي لطالما هو بحاجة إلى الرجال.

تكلم عن نعيم القبر. القبر أيها الأحبة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين، للمؤمنين المتقين، فقد ورد أن قبر المؤمن الصالح يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا ويملأ خضرا ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد التقي المؤمن الكامل إذا دفن أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذان الملكان من شأنهما أن النظر إليهما يقلق ويفزع، لكن هذا المؤمن التقي الصالح الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما ورد عيونهما كقدور النحاس وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما، لكن المؤمن الصالح يثبته الله فلا يرتاع ولا يقلق ولا يفزع. يأتيان هذا العبد الصالح، هذا المؤمن الكامل، يقعدانه يقولون، يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم تؤمر الأرض فتوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا ويملأ قبره بنور كنور القمر ليلة البدر ويملأ خضرا، ثم يقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لأنه كان تقيا صالحا فلا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء ولا تتسلط عليه هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض لا تتسلط عليه، يكون هنيئا يكون سعيدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي المجاهد الولي الصالح كان في جهاد، فحال بينه وبين الكفار نهر ولم يكن معهم سفن لأنها أخذت، فقال: بسم الله يا علي يا كريم، وخاض النهر الذي هو نهر ضخم، مشى بفرسه عليه وقال لجيشه: اقطعوا بسم الله، فقطعوا، ثم في أثناء الطريق توفاه الله، فدفنوه في تلك الأرض حيث كان يجاهد. فرآهم بعض أهل تلك الناحية فجاءوا إليهم قالوا: ما جزاء صاحبكم؟ من هو هذا؟ قالوا: هذا صاحب رسول الله وهو كذا وكذا. فقالوا: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض التي فيها سباع تنبش القبور تخرج الجثث لتأكلها؟ أخرجوه من هنا وادفنوه في مكان آخر. فحفروا القبر فلم يجدوا العلاء بن الحضرمي، ووجدوه ملئ خضرا ويتلاطم بالنور ووسع مد البصر، فعرفوا أن هذا من كرامة هذا الرجل الصالح، وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون إما أخذ إلى حيث كان يحب أن يدفن كالبقيع، وإما خرج يتصرف بإذن الله لحاجة ثم يعود، فهذا مما أكرم الله به عباده الصالحين بعد وفاتهم، أنهم يكون لهم تصرفات بإذن الله، والله على كل شيء قدير، وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسي فود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافي وسي فود طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
1: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي. تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25. ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.
5: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد، مغامرة حقيقية، صحبة حلوة وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية؟ خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200. يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5 للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة 30 دولاراً تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض في اللغة معناه القطع. إذا قلت أقرضت فلانا أي أنت قطعت من مالك وأعطيته هذا الجزء من المال، هذا الذي اقتطعته من مالك. الله غني عن العالمين، الله هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى. المراد بذلك من ينفق نفقة عن طيب نفس مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولماذا ذكر الله عز وجل هنا لفظ القرض؟ هذا للدلالة على التأكيد على أنه سبحانه وتعالى يعطيهم الجزاء على ذلك، يكون لهم الثواب العظيم. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى على أنه يثيبهم على هذا الإنفاق. من ينفق في سبيل الله، من يتصدق في سبيل الله، من يعطي لله سبحانه وتعالى، هذا له ثواب عظيم عند الله، الله يضاعف له الأجر. أما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، هو مالكنا، هو الذي مكننا من هذا المال الذي يكون بين أيدينا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟

0: مرحبا مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنتناول وإياكم موضوعا مهما في تربية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لأمته الكريمة في التوسط في المعيشة والإنفاق والالتزام بالقناعة والعفاف.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة، أي طلب العطاء بأحدكم، أي بالواحد منكم، أي إن طبع الإنسان الاستكثار من الدنيا، فلا يزال في الدنيا يسأل مال الناس تكثرا حتى يلقى الله تعالى وليس على وجهه مزعة لحم. قال النووي: قال القاضي: قيل معنى الحديث يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله، وقيل هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه، عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. وهذا في من سأل لغير ضرورة سؤالا منهيا عنه وأكثر منه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. قوله من سأل الناس تكثرا، أي ليكثر ماله مما يجتمع عنده بسبب السؤال، فإنما يسأل جمرا، قال القاضي: أي يعاقب بالنار. فليستقل أو ليستكثر، أي فهو مخير إذا عرف مآل ذلك بين الاستكثار والاستقلال، فيكثر عذابه أو يقل.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود. أي من أصابته حاجة فأنزلها بالناس طالبا رفعها عنه بإعانتهم راكنا ذلك إليهم لم تسد حاجته، ومن جعل فاقته نازلة بالله مستعينا به في رفعها فيوشك الله له برزق عاجل في رفع لأواه أو آجل لدفع بلواه. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقال سبحانه: واسألوا الله من فضله. صدق الله العظيم.
3: وفي السياق نفسه في أهمية الالتزام بالعفاف وعدم المسألة، أي سؤال الناس مالا إلا للضرورة، ما ورد عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أنه قال: تحملت حمالة، والحمالة هي أن يقع قتال ونحوه بين فريقين، أو يوجد قتيل بين قريتين أنكره أهل كل منهما وأدى الأمر إلى التقاتل، فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه دفعا لتلك المفسدة، فيعطى من مال الزكاة ما يسد به دينه لذلك وإن كان غنيا. ونعود إلى كلام قبيصة الذي يتابع قائلا: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، أي أسأله مالا بسبب الحمالة، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.
1: ثم قال عليه الصلاة والسلام إرشادا إلى أنه لا ينبغي السؤال إلا عن حاجة حافة أو لأمر مهم، كما هنا: يا قبيصة، إن المسألة، أي السؤال للصدقة المعهودة وهي الزكاة، لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، أي أن يسأل الإمام وأهل الزكاة في أوقاتها حتى يصيبها، أي حتى يقضي دينه الذي تحمله لأجلها، ثم بعد قضائها يمسك عن المسألة إلا لضرورة أو حاجة أخرى. ورجل أصابته جائحة، أي آفة تصيب مال الإنسان، اجتاحت ماله كزرعه وثمره، فحلت له المسألة، أي أن يسأل الناس حتى يصيب قواما من عيش، أي ما يقوم بحوائجه الضرورية، أو قال سدادا من عيش.
2: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعدد هؤلاء الثلاثة: ورجل أصابته فاقة، أي فقر شديد اشتهر بين قومه، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، أي من أصحاب العقول الكاملة من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. والباعث على هذا مزيد التحري لمزيد السؤال والكف عنه حتى يظهر فقره واضطراره للناس بإخبار العدد الكثير الجامعين مع وصف الكثرة لوصف العقل وكونهم من أقاربه المحيطين بحاله غالبا. فحلت له المسألة بسبب تلك القرائن الدالة على صدقه في سؤاله، حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. وفي قوله قواما أو سدادا أنه بعد أن حلت له المسألة لا يكثر منها، بل يقتصر على ما يقتصر عليه المضطر من سد الرمق، لا أن يحتاج إلى سد الرمق في المستقبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما سواهن، أي هذه الأقسام الثلاثة من المسألة للزكاة أو صدقة النفل، يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتا، أي حرام لا يحل فعله، لأنه يسحت البركة، أي يذهبها ويهلكها، وأصل السحت الإهلاك، والعياذ بالله تعالى.
0: وفي باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه، يذكر الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين حديثا بليغا للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن الفاروق عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. فقال سالم حفيد الفاروق رضوان الله عليه راوي الحديث: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه.
3: سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر يكنى أبا عمرو القرشي العدوي المدني التابعي الإمام الفقيه الزاهد العابد، وأجمعوا على إمامته وجلالته وزهادته وعلو مرتبته، وهو أحد الفقهاء السبعة. هو الذي روى عن والده عبد الله عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، أي من الغنائم، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. وكان ذلك من عمر عليه رضوان الله لسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم للنهي عن الاستكثار من الدنيا والحرص عليها، فقال: خذه إذا جاءك، أي وصلك، من هذا المال، أي من مال العطاء، شيء ويشمل القليل والجليل، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، أي اتخذه مالا، ثم أنت مخير بين إنفاقه في حاجتك وبين التصدق، كما قال منبها: فإن شئت كله وإن شئت تصدق به.
1: ويختم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثه.

0: ثم في حث المؤمن وحضه وتحريضه على الأكل من عمل يده والتعفف به عن المسألة والتعرض للإعطاء، ورد عن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
1: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم، أي والله لأخذ أحد منكم أحبله ثم يأتي الجبل، أي مثلا إذ غيره من الصحارى مجال الحطب كذلك، ولعل التصريح به ما في الصعود فيه من زيادة المشقة على سلوك الأودية، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، أي فيمنع الله بها ذاته من الحاجة. وعبر بالوجه عن الكل لأنه أشرف الأجزاء الإنسانية، خير له من أن يسأل الناس. قال الحافظ ابن حجر: خير ليس للتفضيل، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الكسب، بل الأصح حرمته عند الشافعي، ويحتمل أنه كذلك بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شر. أعطوه أو منعوه، وفيه مزيد الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها.
2: وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. تابعونا في الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله يا مولانا. لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدي فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات في آي بي بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
4: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
6: ما تعتلهم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
3: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: نور الهدى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: كل شيء من العالم اللطيف والكثير ما كان شيئا موجودا قبل أن يخلق الله، إنما وجد بعد أن خلقه الله. هذه العقيدة هي عقيدة التوحيد التي جاء بها القرآن، ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها هذا الذي قاله سيدنا أحمد الرفاعي، غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وهذا الذي أشرعه علماء أهل السنة في الشرق والغرب،

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، ففي الحث على تفريج كرب المسلمين وإعانتهم، وخاصة عند المهمات والنوازل الشديدة، يروي الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا شرح مختصر لهذا الحديث النبوي الشريف. فقد قال أهل العلم: الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها. يقول الحافظ النووي: ومعنى نفس الكربة أزالها. وخرج البيهقي من حديث أنس مرفوعا أن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار، فيناديه رجل من أهلها، أي من عصاة المسلمين: يا فلان، هل تعرفني؟ فيقول: لا والله ما أعرفك، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني شربة من ماء فسقيتك. قال: قد عرفت. قال: فاشفع لي بها عند ربك. قال: فيسأل الله عز وجل ويقول: شفعني فيه، فيأمر به فيخرجه من النار. ولاحظ معي أخي المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزاء من فرج عن أخيه كربة: نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما سيأتي في غيره عند كلامه صلى الله عليه وسلم على التيسير والستر. فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس بها كرب الآخرة. ومعلوم أن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإمهال المعسر الذي عجز عن رد المال الذي اقترضه إلى أن يتمكن من رده، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه، وكلاهما له فضل عند الله. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت بمعناه النصوص، فقد خرج ابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإنه ورد في رواية أخرى من حديث ابن عمر: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللهم اجعلنا من عبادك المتبعين آثار نبيك صلى الله عليه وسلم، وفرج عنا وعن هذه الأمة ما أنت به أعلم منا يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669. 76-616-669.
7: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
8: نعم؟ مين هاي سولا؟
7: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
8: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
7: وقريب حدنا،
8: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
7: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
8: سولا شوب، 70-01-47-67،
7: بإدارة وفاء بشناتي.
9: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساءً 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513 واستعدوا للأمسية.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
5: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25. حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
7: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5 للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.

سنى قوله أضاءت شموس نورت درب أمة باللآلي يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين و

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. كل منا ليعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذه الجملة الأخيرة، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، من عمل بها فاز، ومن لم يعمل بها فلا يكون إلا في الحضيض الأسفل. هذه الجملة الأخيرة معناها أن من أسباب النجاة أن يكون المسلم يحب أن يعامله الناس بالعفو والمسامحة والإغضاء والصبر، والصبر على ما يبدو من أخيه من الهفوات، وأنه ينبغي أن يعامل الناس بالمثل، أن يصبر على أذاهم ويعمل المعروف معهم لمن عرف له ولمن لم يعرف له. الواحد منا يحب أن يستر عليه أخوه هفوته، فينبغي أن يعامل الناس بمثل ذلك، أن يتحمل هفوات الناس، هفوات إخوانه. أما من لم يعمل ذلك فلا يترقى عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو حسن الخلق الذي قال الرسول عليه السلام: من أراد أن يكون في أعلى الجنة فليحسن خلقه. وحسن الخلق أمر واسع، لا بد للوصول إلى ذلك من تحمل أذى الغير، وكف الأذى عن الغير، وبذل المعروف لمن يعرف له ولمن لا يعرف له. إذا التزمتم هذا الحديث فعملتم به صرتم من الفائزين، تكونون ارتقيتم إلى المعالي. ثم بمعنى هذا الحديث في بعض نواحيه حديث آخر: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي لفظ آخر: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. معنى الرفق هو العمل بالوجه الأحسن، كالصبر على معاملة الناس. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن استنيخ على صخرة استناخ. الجمل الأنف أي الذي في أنفه قرحة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له، إن أثاره يثور، وإن أبركه يبرك، لو أبركه على صخرة يبرك. معنى الحديث أن المؤمن ليكن لينا في يد أخيه فيما ليس فيه معصية الله، يطاوعه، لا يترفع عليه، فيتحبب إليه. من عمل بهذا فاز وبلغ إلى المعالي. فألزموا أنفسكم العمل بهذا تبلغوا إن فعلتم ذلك المعالي، الدرجات العلا. وإن لم تعملوا بذلك كان الأمر على العكس. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافي إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافي إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي، مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة، حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع الأول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية، حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
5: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لقراءة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
6: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وروي في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كان ذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما موجها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، رواه مسلم. والرفق خلاف العنف، والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله. فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متخلقا بما يناسب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق لا العنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف. وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحوال. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس. فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه، فإن وجدته يفهم بالإشارة اكتفيت بالإشارة، وإلا استعملت الصريح معه لكن بغير الطريق التي لا تنفع لقبول الحق. لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا أو يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه أو من ذوي اليسار والغنى، ولذلك أمثلة كثيرة، منها أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب، فأساء الأدب مع مسلم في الطواف فأقيد منه في الحال، أي اقتص منه، وكان هو قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه، نسأل الله السلامة. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا، أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس، وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي يستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك لجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال، فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور، فعليك أن تنصح الفرد وتسلك الطريقة التي أقل ضررا إن لم تجد مخلصا لوقوع الضرر بالنسبة للحاضرين. وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما يشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى إخبارا عن سيدنا هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ويقول ربنا عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، متفق عليه. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له، أي لمن تنصحوه، على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق، مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

تشوق لزيارة القبر النبوي. ينسب إلى القاضي عياض رحمه الله في تشوقه للمدينة المنورة قوله: وجدير بمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت جنباتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما انتشر مدارس آيات ومساجد جماعات وصلوات ومشاهد الفضل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين، أن تعظم جنباتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدراتها. وقال: يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكما الجدرات والجنبات لأعفرن مصون شيب بينها من كثرة التقبيل والرشفات، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات، أذكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواك الصلوات ونوام التسليم والبركات.

0: نداء المعرفة مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساءً 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513 واستعدوا للأمسية.

0: رجعنا.
1: قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن صفة المشيئة لله معناها تخصيص الممكن ببعض الصفات دون بعض. وفي هذا الموضوع نبقى الآن مع إحدى محاضرات سماحة الشهيد الراحل الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى، فلنستمع إليها مخلصين النية لله عز وجل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القدر هو تدبير الأشياء على وجه مطابق لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية، فيوجدها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه، فيدخل في ذلك عمل العبد الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان والمصيبة والنعمة والحسنة والسيئة والصحة والمرض والغنى والفقر، كل هذا يكون حاصلا مطابقا لعلم الله الأزلي ومشيئته الأزلية. فأي حادثة تحصل معك من غير قصد منك، من غير عمد منك، بقضاء الله وقدره، وأي عمل يحصل منك بإرادتك بقضاء الله وقدره، فما يحصل معك فجأة بقضاء الله وقدره وما أنت تعد له وتهيئ له فبقضاء الله وقدره. عمل العبد الخير منه والشر الذي هو منه ما هو بإرادة الإنسان ومنه ما ليس بإرادة الإنسان أيضا بقضاء الله وقدره. فلا بد إذن من الإيمان بالقدر كله، وقد قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر. عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال حينما سئل عن القدر: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. ما معنى هذه الأبيات التي قالها الإمام الشافعي في باب القدر؟ مجمل هذه الأبيات أنك يا الله نافذ الإرادة والمشيئة فينا، أنك يا رب مشيئتك نافذة فينا ومشيئتنا لا تنفذ إلا بمشيئتك، وأن العبادة يحصل منهم كما علمت ولا يحصل من العباد خلافا لما علم الله منهم، فما يجري من الصغير وما يجري من الكبير كل بعلم الله ومشيئته، بعلم الله ومشيئته، وأنك يا رب مننت على عباد بالإيمان، وأنك يا رب خذلت أناسا فجعلتهم من أهل الكفر الذين أعنتهم كانوا مؤمنين، أعنتهم على الإيمان، مننت عليهم بالإيمان، والذين لم تعنهم على الإيمان بل أعنتهم على المعصية، يعني خلقت هؤلاء على الكفر وخلقت الكفر في قلوبهم فصاروا كافرين بمشيئتك يا الله وليس رغما عنك. لذلك من العباد من هو شقي أي كافر، ومن العباد من هو سعيد أي مؤمن، ومن العباد ما يفعل الفعل القبيح وهذا سيء، ومن العباد ما يفعل الفعل الحسن وهذا ممدوح عند الله تعالى. وفعل القبيح وإن كان مذموما شرعا فهو بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله، فعل القبيح وإن كان مذموما شرعا فهو بخلق الله حصل، من ضرب أمه أو سرق أباه هذا فعل قبيح حصل بإرادة هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل، كيف حصل هذا الفعل؟ بعلم الله ومشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى. وبعبارة ثانية، هذا الضرب أو هذه السرقة التي هي حرام حصلت بقضاء الله وقدره، أي حصل هذا الفعل الشنيع، حصل هذا الفعل القبيح مطابقا لعلم الله الأزلي ومطابقا لمشيئة الله الأزلية، وحصل بخلق الله تعالى. الله خلق الشر والأشرار، الله خلق الخير والأخيار، وهو فعال لما يريد، وليس لأحد أن يعترض على الله لما خلق قبيحا، فعلا قبيحا وفعلا حسنا. الله خالق كل شيء، ليس لأحد أن يعترض على الله، ليس لأحد أن يقول لما خلق الله فعل القبيح وفعل الشر، أو لما خلق الله أناسا ومن عليهم بالإيمان وأناسا وقعوا في الكفر بعلم الله ومشيئة الله وخلق الله. الجواب أن الله فعال لما يريد ولا يعترض عليه، لأنه هو الإله الواحد، هو الخالق لا خالق إلا هو، فهو مالك كل شيء، ومن تصرف في ملكه كما شاء ما ظلم، ومن تصرف في ملكه كما شاء لا اعتراض عليه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن الذين نسأل إن تركنا صلاة أو وقعنا في سرقة أو وقعنا في عقوق والدين أو قطيعة رحم أو أكل مال يتيم ظلما. نحن نسأل، ليس لأحد أن يقول ما بيصيركم في دين وما بيصيركم في يوم الدين ويوم الآخرة ويوم الحساب، الناس يتركون كما يريدون يفعلون ما يحلو لهم. لا، بل نحن محكومون لله رب العالمين، ملزمون أن نلتزم شرع الله رب العالمين. ليس لنا أن نعدل عن شرع الله إلى آراء وأهواء. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ. إذا إنسان أدخل ولده إلى المدرسة وصرف عليه المبالغ الطائلة، ولما لم يلتزم هذا الابن بتعليمات المدرسة والمدرس والإدارة ونصائح المعلم والأبي، رسب الولد في المدرسة، فهل يكون حصل مراد الأبي الذي دفع مبالغ طائلة؟ أبدا. هو في الأصل لما أدخله المدرسة وصرف عليه المبالغ الطائلة، ماذا كان مراده؟ أن ينجح في المدرسة ويتفوق ويصل إلى مراتب عليا، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن ما شئت كان يا الله وإن لم أشأ. فلذلك يتحسر ويندم كثيرون ويتألم ويصاب بالكرب والكآبة كثيرون حيث لم ينالوا مراداتهم في أولادهم. يعني باللهجة العامية بينبخعوا، المبخوع بيكون مغلوب، أما الله هو الغالب. هذا معنى ما شئت كان وإن لم أشأ. فكم من أناس حضروا أنفسهم، هيأوا أنفسهم لرحلة الحج، قطع التذكرة، هيأ بقية توابع السفر، ويوم السفر لم يكتب له أن يسافر، إما مات قريبه أو مرض هو أو مات هو في بلده أو مات هو في طريقه إلى الحج ولم يحج. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما كل ما يطلبه العباد ينفذ لهم، ما كل ما يرغبه العباد يتنفذ لهم، أبدا. بل كثير من أمنياتنا لا تتحقق وبعض أمنياتنا تتحقق. بعض أمنياتنا تتحقق، أمنياتنا التي لم تتحقق لأن الله لم يشأ تحققها، وأمنياتنا التي تحققت الله شاء نفاذها. فالأم تدعو لولدها بالنجاة من الغرق ومصائب السفر وتدعو له بالنجاح، فهل كل الدعاء مكتوب له الاستجابة؟ الله فعال لما يريد، والدعاء مخ العبادة، لأن فيه ثواب، لأنك أيها المسلم لما تدعو ربك تتذلل إلى الله، والتذلل إلى الله بالدعاء عبادة يؤجر المسلم عليها، سواء استجيب طلبه أم لم يستجب طلبه. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، الصغير والكبير، الشاب والرجل والعجوز والهرم والمريض، كل يحصل منهم كما علم الله تعالى. على ذا مننت وهذا خذلت، من العباد من من الله عليهم بالإيمان، ومن العباد من خذلهم الله فلم يمن عليهم بالإيمان، لأنه فعال لما يريد لا يعترض عليه، فمن من الله عليه بالإيمان أعانه على الإيمان. نحن نقوم إلى الصلاة بعون الله، فلما أدينا صلاة العصر أعاننا الله فصليناها، والذين فوتوا صلاة الظهر ولم يصلوها لم يعنهم الله على صلاة الظهر فلم يؤدوها، ولو أعانهم الله ماذا حصل؟ لكانوا صلوها. فإذا الطاعة بعون الله تعالى ومنته ومحبته وأمره ورضاه، أمر الله بصلاة الظهر، رضي لنا الصلاة، يحب لنا الصلاة، أعاننا على صلاة الظهر فصليناها، علم في الأزل أننا نصلي فصلينا كما علم، شاء لنا أن نصلي فصلينا. المسلمون الذين لم يصلوا علم الله في الأزل أنهم لن يصلوا، شاء في الأزل أنهم لن يصلوا، فلم يعنهم الله فلم يصلوا. فمن صلى فبعون الله على الطاعة وأمر الله ومحبة الله ورضاه. وهؤلاء الذين وقعوا في المحرمات من ترك الصلاة والانغماس في الممنوعات المحرمات، هؤلاء من تلوث منهم بهذه المحرمات فبعون الله. ما معنى أعانه الله على المعصية؟ من خلق الله فيه القوة على الطاعة وفقه إلى الطاعة، ومن خلق الله فيه القدرة على المعصية أعانه على المعصية لكن لا يحب له المعصية. من الناس من خلق الله فيهم القدرة على الطاعة، ومن الناس من خلق الله فيهم القدرة على المعصية. العبد لا يخلق حركة ولا سكونا، فلذلك العباد فريقان، فمنهم شقي أي كافر، ومنهم سعيد أي مؤمن. فمن الأفعال ما هو قبيح ومن الأفعال ما هو حسن. فالقبيح ما قبحه الشرع. ما معنى القبيح ما قبحه الشرع؟ أي ما ورد في الشرع أنه قبيح فهو قبيح ولا مجال للرأي. فقول الله تعالى

أن إرادات العباد لا تنفذ إلا بمشيئة الله تعالى. فكلام الشافعي يطابق هذه الآية أم يخالفها؟ يطابق هذه الآية. ثم قول الله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كلمة كل شيء في هذه الآية تشمل الخير والشر، تشمل أعيان العباد وأعمالهم. كلمة أعيان العباد يعني أشخاصهم، وأعمالهم الأعمال القبيحة والأعمال الحسنة. من خلقنا وأعمالنا، هذا معنى قول الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. من هنا يرد على المعتزلة القدرية الذين يخالفوننا في هذا المعتقد. هذه طائفة ضالة، المعتزلة القدرية، سموا القدرية لأنهم نفوا القدر، قالوا الله ما قدر الشر. هذا الكلام مؤداه إلى أن الله لم يخلق الشر، لم يقدر الشر، معناه علم أنه لن يحصل الشر. فالسؤال: الشر حاصل أم ليس حاصلا؟ فهل يقال حصل الشر بخلق غير الله؟ فإذا الله خلق الشر، الله خلق الشر. الشر حاصل بعلم الله أم هل يقال فوجئ الله بوقوع الشر؟ بل يقال حصل الشر بعلم الله تعالى. فلو سأل سائل مشوش أيضا لما خلق الله الشر، الجواب فعال لما يريد، الجواب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال أحد أحفاد سيدنا علي رضي الله عنه: كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة، وبه الحول والقوة. الإنسان اللي عنده بطء بالفهم، ضعف في التفكير، والآخر الذي عنده قوة في الفهم، ذكاء حاد وفهم ثاقب، هذا بخلق الله تعالى. يعني ما حدا إنه هو تفوق على مشيئة الله فحصل منه الفهم والذكاء خلافا لمشيئة الله، لا. قال: إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، الذكاء وبلادة الذهن، ضعف الفهم وقوة الفهم، كل هذا بخلق الله تعالى وإليه المشيئة. الإنسان يخطط، فهل كل ما خطط له الأبوان، الأم والأب، لمصلحة أولادهما استطاعا تنفيذه؟ لأن الله لم يشأ أن ينفذ، فما لم يشأ الله لهما أن يتنفذ على أيديهما لأولادهما، هل يستطيعان أن ينفذا؟ أبدا. هذا معنى وإليه المشيئة. الطبيب يعالج مريضه، يكشف عليه ويصف له العقاقير، ثم يطلبه إلى عملية جراحية، وهذا رأي، وإذا تخلفت العملية الجراحية قد يزداد مرضه وقد يؤدي به إلى الهلاك، فيجري له العملية الجراحية بناء على تقديره الشخصي والاختصاصي،
فيموت المريض بين يديه، فهل تحققت إرادة الطبيب؟ وهل تحققت أمنيات وآمال المريض وأهله؟ إلى الله المشيئة، إلى الله المشيئة. هذا معنى قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا معنى كلام الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. السلامة في التسليم لله رب العالمين، فعال لما يريد لا يعترض عليه. ثم قال سيدنا علي رضي الله عنه إن الله خلق كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. ما معنى وبه الحول والقوة؟ نحن المسلمون حينما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. فلو أن إنسانا دعاك أو دعاك إلى شرب خمر، أو إلى المشاركة في سرقة، أو سعاية بمسلم للوشاية به والإضرار به، أو للاشتراك في أكل مال يتيم ظلما، هو حركك وهو حرضك وأنت امتنعت، قلت إني أخاف الله. هالتحول، هالامتناع عن التلوث في المعصية، هذا معناه وبه الحول، أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. من عصمك حينئذ عن المعصية؟ الله. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. المسلم يقوم إلى صلاة الليل والفجر، صلاة الصبح، يتوضأ بالماء البارد في الجو البارد في الفصل البارد، يكابد ويعارض أهواء الشيطان. الشيطان بيقول لك نام، استريح، خليك دفيان، بعدين بتصلي، هلأ برد، هلأ المي سعة، وأنت تخالف هواء الشيطان. فقمت إلى الوضوء، فتوضأت وصليت، فإذا من خلق فيك القوة على الطاعة؟ الله هو الذي أعطاك القوة على الطاعة. ومن الناس من يركن إلى الشيطان فيتكاسل عن أداء الصلاة، يتكاسل وقد استيقظ داخل وقت الصلاة، وبكسله استمر في فراشه طلبا للدفء. فمن منعه عن الصلاة؟ وساوس الشيطان. لكن هذا يكون بخلق الله تعالى. الله خلق إبليس وأعمال إبليس، والله خلق المعصية التي يحرك عليها إبليس، وخلق هذا الإنسان العاصي الذي حصلت منه هذه المعصية. كل هذا بعلم الله، بعلم أزلي، مش هلأ علمه، ولا يقال هلأ تفاجأ به، بل يعلمه بعلم أزلي. فمن قوي إلى الطاعة، قام إلى الطاعة، قوي على الطاعة، هذا بقدرة الله تعالى. قال الله تعالى والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى. واعلموا رحمكم الله أن الله إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، ولو أن الله شاء له أن يحصل منه المعصية وعلم في الأزل أنه حتحصل منه المعصية، كتب عليه العذاب في القبر وفي الآخرة، لا يكون الله ظالما. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، وإذا أثاب المطيع
فبفضله من غير وجوب من صلى لله وصام، من دفع الزكاة وحج البيت، هذا بعون الله وبفضل الله تعالى. الثواب الذي يؤتاه بفضل الله مش واجب على الله، الثواب الذي يعطاه في الآخرة بفضل الله وليس لزاما على الله. أما إذا تقاولت مع صاحب عمل وقلت له أعمل عندك في الخياطة الفلانية كل يوم عمل تعطيني 20,000 ليرة لبنانية، فإذا ما أتممت عملي صار لي عليك حق 20,000 ليرة، فإذا تمنع أن يدفع ماذا يكون؟ ظالما. وأنا لي أن أطالبه بحكم أن لي حقوق عليه، أما الله تعالى ليس كذلك. صلينا وزكينا وصمنا وحجينا، ولو فعلنا كل الطاعات لا يجب على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، لا يجب، ليس لزاما على الله أن يدخل المؤمنين الجنة، إنما بفضله. الله لا يكذب، لكنه ماذا وعد المؤمنين؟ فوعد الله المؤمنين بالجنة لا يتخلف، فلا بد أن يدخل الكافرون النار للعذاب الحقيقي، ولا بد أن يدخل المؤمنون الجنة للنعيم الحسي الحقيقي. أما المسلمون العصاة فهم فريقان، فريق يسامحهم الله ويعفو عنهم ويدخلهم الجنة بلا عذاب لا في القبر ولا في الآخرة، وهو أعلم بمن هم، وفريق يعذبهم الله في قبورهم كما توعدهم وفي الآخرة كما توعدهم، والله أعلم بمن هم، والله أعلم بمن هم. فاعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، ما حدا له حق يقول ما له الله حق هيك يعمل. وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب، فبفضله من غير وجوب، لأن الظلم إنما يتصور ممن له آمر وناه. التلميذ الصغير كالتلميذ الكبير إذا أتم مسابقته بنجاح يطالب بعلامته كاملة، فإذا ما قصر الأستاذ في تحقيق علامته وتثبيتها على الورقة، أستاذ أنت غلطان هون، مع صغره أستاذ أنا عامل كل عمل صح، ليش منقص لي؟ لأنه له أن يطالب. أما الله تعالى هل له آمر وناه؟ هل لله من يأمره ومن ينهاه؟ أبدا، الله لا أحد يأمره ولا أحد ينهى، لأنه خالق الأشياء ومالكها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وغيرهما عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر فحدثني لعل الله ينفعني. قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك
أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار. هذا الحديث فيه لو أن الله عذب الطائعين كلهم أهل سماواته أي الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لو أن الله عذب الأنبياء كلهم لا يكون الله ظالما، لكنه وعد الأنبياء

لو أنفق في سبيل الله بقدر جبل أحد ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. فمن صلى وصام وزكى وأطعم المساكين وآوى المهجرين والمنكوبين وكان لا يؤمن بالقدر لا ثواب له، أو كان يكذب رسول الله في قضية أو يشك هل رسول الله صادق أم غير صادق لا ثواب له، وإن مات على هذا فهو حتما إلى النار. لذلك قال ولو مت على غير هذا دخلت النار. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فإذا إنسان أصيب في الشتاء بزكام مع أنه أخذ كل الاحتياطات، هذا كله إذا كتبه الله عليه لابد أن يصيبه. ولو أن إنسانا درس واستعد للامتحان ثم يوم الامتحان وأثناء الامتحان أصابه ذهول، ضيع، خربط، غلبط، صار عنده اضطراب في التفكير، هذا كله بمشيئة الله تبارك وتعالى. وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فمن وجد خيرا، أي فمن كان على الإيمان فليقل الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولولا رحمة ربنا علينا لكنا من الهالكين الخاسرين. من الذي تفضل علينا بالإيجاد؟ أوجدنا الله. من الذي تفضل علينا بالإيمان فجعلنا مؤمنين؟ الله. فالحمد لله. وقوله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أي من كان على غير الإيمان أي كان على الكفر فهو الملام عند الله تعالى، مش الله يلام. ليه؟ لأن الله علم في الأزل أن موسى وهارون سيذهبان إلى فرعون ويقولان له قولا لينا يدعوانه إلى الإيمان، وأن فرعون سيظهر منه العناد والكفر والاستكبار، فلا يلومن إلا نفسه. فلما ذهب موسى وهارون إلى فرعون وقالا له قولا لينا ودعواه إلى الإيمان، ما الذي صدر منه وظهر؟ الطواعية ولا الكفر والعناد؟ الكفر والعناد. فلا يلومن إلا نفسه، فالذي ظهر منه كما علم الله في الأزل أنه سيظهر منه قبل أن يخلق الله العباد، علم الله في الأزل ماذا سيظهر من فرعون قبل أن يخلق الله العباد، علم الله ماذا سيظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فمن وجد خيرا فليقل الحمد لله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله علم بعلمه الأزلي أن هذا الإنسان سيظهر منه العناد والكفر حينما يدعى إلى الإيمان. وهكذا حصل من أبي طالب لما نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان. جاءه سيدنا علي رضي الله عنه بعد أن ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، قال أنا على ملة قريش. فكرر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، رفض. ثم تركه النبي. فلما مات جاءه سيدنا علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال اذهب فواره، روح ادفنه،

0: لم يقل رحمة الله عليك، لم يقل رحمه الله، لم يقل أسكنه الله فسيح جناته، هو دعاه إلى الإيمان، ولكن ماذا ظهر منه؟ العناد والرفض، رفض الإيمان. هذا كما علم الله تعالى وشاء في الأزل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اكتبنا عندك من المقبولين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، وتوفنا رباه مؤمنين يا رب العالمين، بسر سورة الفاتحة.
1: في موضوع وبيان الإيمان بأن لله تعالى مشيئة أزلية أبدية، كنا مع محاضرة لسماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجة عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقن علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. فأهلا وسهلا بكم أحبابنا المتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. هالبرنامج اللي حتستفيدوا بمتابعته بأمور كتيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن كان من حيث الثواب في الآخرة أو من حيث أمور بتحتاجوا تعرفوها بتساعدكم بالحياة اليومية

أخي المستمع وأختي المستمعة، لحتى الواحد يكون منصف مع نفسه حقيقة وما يضحك الإنسان على حاله، يعني اسأل نفسك: أنا مثل هالكلام اللي فيه إرشاد إلي لإصلاح أمور ديني ودنياي كما يرضى الله، قد ايه عم بسمعه باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر؟ قليل من الناس اليوم تمسكك وبتقولك تعال أحكيك بأمر ينفعك لآخرتك، لأنه أغلب الناس تركت العمل للآخرة وركضوا وراء هذه الدنيا. بيحكيك بالشغل، بالكهرباء، بالديون، بالأرباح، بالخسارة، تجارة سيارة، ولكن توجيه وإرشاد لأمور يرضاها الله يندر من تسمع منه هذا. واسمع مني مستمع الكريم، لو قد ما الواحد سعى بأمور هذه الدنيا ما بيحصل إلا على ما قسم الله له. لذلك تابعوني أحبابي بهالبرنامج الجميل والمشوق لنتعلم أذكار عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو أعمال نعملها ننال بهذا ثوابا عظيما إن شاء الله، وأيضا نحصل بها أمورا تنفعنا في

اليوم حنتعلم كلام علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد هالذكر غفران ذنوب واستجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبلت صلاته. من تعار من الليل يعني من استيقظ من الليل. هذا الحديث جليل القدر عظيم النفع، وهو مشتمل على أجر عظيم وتجارة رابحة، كثير من المسلمين عن فضلها غافلون. وبها الحديث إشارة لعبادة عظيمة تركوها كثير من الناس، وهي عبادة قيام الليل. اليوم كتار بيسهروا لمنتصف الليل أو بعده على له ومضيعة وقت، وبيناموا ليفيقوا على أشغالهم، بيروح عليهم صلاة الفجر، وبينحرموا من خيرات كتير بوقت الفجر والأسحار. اسمعوا معي فوائد قيام الليل. قيام الليل سبب لانشراح الصدر وطيب النفس، سبب للفوز بمحبة الله ورضاه، سبب للرفعة والشرف في الدنيا والآخرة، وسيلة لتثبيت القرآن في الصدر. قيام الليل سبب لتكفير السيئات وباب من أبواب الخيرات. قيام الليل سبب لإجابة الدعاء من الهبات العظيمة والمنح الجزيلة التي يمتن الله بها على من يقوم الليل في الظلام لمناجاته في الصلاة بقراءة القرآن والتذلل والانكسار لله بالدعاء إجابة الدعاء.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك كل ليلة، يعني في ساعة في الليل إذا دعا فيها المسلم وسأل ربه من أمر الدنيا والآخرة يعطيه الله ذلك، وهذا في كل ليلة، فلماذا يفوت الإنسان على نفسه هذا الخير العظيم؟ أديه في مطالب إلنا حابين نحصل عليها، ولد بالغربة، ولد مريض، أم مظلومة، أب محبوس، أولاد مشردين، فقر، عوز، كلها حاجات قد تكون عند أي حدا فينا. ليه ما منلجأ إلى رب العباد الذي لا نستغني عنه طرفة عين ونطلبها منه؟ الله القوي ونحن الضعفاء، ليه لنروح عند مخلوق ضعيف مثلنا ونترك اللجوء إلى الله القوي الذي هو عالم بحالنا وقادر على أن يغير ما نحن فيه إلى حال يرضينا؟ قم الليل صلي، اذكر الله، ادعو الله، اقرأ القرآن، اسمع مني، جرب هالأمر فترة قصيرة، استيقظ قبل الفجر بنصف ساعة وخصص هالوقت بطاعة من الطاعات وادعو الله وشوف شو حيصير فرق بحياتك.

الصلاة أحبابنا حافظة للصحة ومطردة للأدواء والعلل كما أخبر النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، وفيها شفاء بإذن الله تعالى من كثير من الأمراض والأوجاع قبل استحكامها. والمتهجد في الليل من أروح الناس وأصح الناس بدنا وأنعمهم عيشا وأطيبهم نفسا وأفرحهم قلبا، ومن ذاق عرف، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. واسمعوا هالحديث منيح اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرفوا كيف الشيطان بيسعى جاهدا ليبعدنا عن الطاعات وعن مرضات الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني آخر رأسه، إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومقصود الشيطان بالأمر تثبيط النائم عن قيام هذه العبادة العظيمة في الليل والتي يحبها الله ولما فيها من الثواب العظيم للمؤمن. لذلك يحاول هذا الخبيث أن يلذذ إليه النوم ويوسوس إليه أن الليل أمامك طويل فارقد. وبتعرفوا كيف مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم الليل، قال صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. هذا الحديث بشارة عظيمة وفضيلة كبرى لقائم الليل بطاعة الله عز وجل، لأن المؤمن لما قام الليل لطاعة الله تبارك وتعالى تاركا شهوة النوم والفراش اللين ووقف يصلي في ليله خاشعا متدللا لخالقه ومولاه، شرفه الله ورفع قدره عنده وأعلى منزلته في الجنان التي أعدها لعباده المؤمنين.

أين اليوم الذين يغتنمون الليالي لنيل الخيرات وكسب الحسنات وزيادتها وادخارها والتزود بها ليوم المعاد؟ وقد قالت أم نبي الله سليمان عليه السلام: وكانت من العابدات الصالحات لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. الله يقويني وإياكم أحبابنا على هذه العبادة العظيمة، فننال بإذن الله بركاتها.

والآن انتهى وقت برنامجنا الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر. تابعونا في حلقتنا المقبلة، وإلى اللقاء بإذن الله تعالى.

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفوا بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع. 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام،
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزق القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

يا رمان يمم العافون ساحته

0: الزهراء.
1: صلى عليه
2: صلى على محمد.
0: وأنت تخترق السبع طباق

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. أما نفاة التوسل عندهم المؤول معطل، هكذا يقولون ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون مع هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه، وبعدما يخرجون من القبور يساقون إلى مكان الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة، وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض. هذه الأرض تندك، تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى، والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف. فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك. ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك. الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في في فرح من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور، ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس، ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس، لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم، وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها، تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه، تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها، فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس. التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار، هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون، إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم. لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة ياسين إلى الآية 82 من سورة الصافات بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الأنبياء الكرام عليهم السلام بالدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، وحذروا الناس من الكفر والمعاصي، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي بيان واف لهذه الأمور سنبقى الآن مع محاضرة شاملة لكثير مما يجب معرفته على كل مسلم من علم الدين، سيلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف. ونسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا بنور العلم والإيمان، إنه على كل شيء قدير.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر، أن يقعوا في الكبائر، ولا يقع النبي في الكفر، لا قبل النبوة ولا بعدها. قد يحصل من نبي من أنبياء الله معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناءة، كما حصل من آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها وكان في الجنة. ولا نقول طرد آدم من الجنة، إنما نقول أهبط من الجنة، أو أنزل آدم عليه السلام من الجنة. قال رحمه الله: ويجوز عليهم، أي على الأنبياء، ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. أي يجوز على الأنبياء أن يقعوا في المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناء. وإذا واحد سألك كيف يقع النبي في معصية ولو كانت صغيرة لا خسة فيها ولا دناء، وهو محل الاتباع، الناس يتبعونه، فالجواب أنه ينبه فورا فيتوب قبل أن يقتدي غيره به في هذا، فلا يحصل هذا المحذور الذي أنت تسأل عنه. الشرح: الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء. تجوز على الأنبياء يعني يجوز أن يحصل منهم، ليس معناه إن فعلوه يكون جائزا لا معصية فيه. لا، بعض الناس الذين هم ضعاف الفهم حين قيل لهم الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى، قال: كان منهيا ظاهرا مأمورا باطنا. فساد هذا الكلام، كيف يكون منهيا في الظاهر ويكون مأمورا في الباطن؟ هذا تناقض. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به قال: لا تقول كما يقول جهلة المتصوفة: نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر، يعنون أهل الفقه يعني. قال: هذا الدين لولا ظاهره ما بطن، يعني لا يصل المرء إلى أن يكون مأتيا معطى علم الباطن إلا أن يكون التزم في الظاهر بأحكام الشريعة، بالتزام التقوى، بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، والإكثار من نوافل الطاعات. فهؤلاء الذين يريدون أن يهربوا من العلم ردوا عليهم، يقولون إذا حدثتهم في شيء خالفوا فيه شريعة الله، كهؤلاء الذين يقولون أو أح أح بدل الله الله، يقولون لك: نحن أهل الباطن، أنتم أهل الظاهر. هذا ما قاله سيدنا الرفاعي رضي الله عنه، كان سيد الصوفية في زمانه، بل قال مشايخ أهل زمانه أي الأولياء في زمانه إن الشيخ أحمد الرفاعي أفضل أولياء عصره، كان أفضل الأولياء في عصره، كان وصل إلى درجة في الولاية ما وصلها أحد في زمانه، رفع له لواء الغوثية مرتين، وفاق القطب الغوث في درجة الولاية، نال الصديقية في الولاية سيدنا أحمد الرفاعي. فهو كان سيد الصوفية في زمانه. قال: لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة.

واتقوا الله يعلمكم الله، يعني بدون ما نروح نتعلم عند أهل الفقه وأهل العلم، منصلي ومنصوم الله يعلمنا، ليس معنى الآية هذا. ما معنى واتقوا الله ويعلمكم الله؟ معناه من اتقى الله بالتزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات. هذا الله تعالى يحبب فعل النوافل إلى قلبه فيكثر من نوافل الطاعات. العبد الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ويكثر من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة يصير من الأولياء. الولي الله تعالى يعطيه العلم اللدني الذي يفاض على القلب، هذا لا يتعلم عند المشايخ، العلم الذي لا بد منه، العلم المفروض، العلم الواجب، العلم الضروري، هذا يتلقى تلقيا من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة يؤخذ منهم. أما العلم اللدني الذي يسمى علم الباطن هذا يفاض على القلب إفاضة، كعلم تعبير الرؤيا هذا لا يتعلم هكذا عند الشيخ عند الأستاذ، هذا يفيضه الله تعالى على قلب من شاء من أوليائه الصالحين. احفظوا هذا المعنى، واتقوا الله ويعلمكم الله. من التزم أداء الواجبات واجتناب المحرمات حبب الله إليه فعل النوافل فيلتزم فعل النوافل ولو نافلة واحدة فيصير من أولياء الله. أولياء الله الله يفيض على قلوبهم العلم اللدني الذي يسمى علم الباطن. أما الجاهل الذي لا يتعلم العلم الضروري، الفاسق الذي لا يؤدي الواجبات لا يجتنب المحرمات، مستحيل أن يصير وليا، مستحيل أن يفاض على قلبه هذا العلم اللدني الذي تحدثنا عنه. جهلة المتصوفة هكذا يقولون لبعض الناس، يقولون واتقوا الله ويعلمكم الله، شو تروحوا تدرسوا، اتركوا مادة الأوراق، خذوا بمادة الأذواق يقولون لهم، واتركوا مادة الأوراق، يعنون هذا العلم الذي درسه العلماء في الزمان الماضي إلى يومنا هذا، يقولون اتركوا مادة الأوراق وخذوا بمادة الأذواق، يريدون العلم اللدني الذي هم ما شموا رائحته، الذي هم ما شموا رائحته. فسيدنا آدم عليه السلام كان منهيا عن أن يأكل من الشجرة ظاهرا وباطنا، لا يقال كان منهيا في الظاهر وكان مأمورا بالباطن، هذا تناقض، هذا لا يجوز. ويدل على جواز حصول ذلك منهم آيات، منها قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. قلنا معنى غوى هنا أخطأ في قضية أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها، هذا معنى غوى هنا. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم هو رسول الله الذي نصلي عليه في كل صلاة، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه أفضل نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء ذكره في هذه الصلاة الإبراهيمية. إذا كان يا أحبابنا إبراهيم عليه السلام جاء في القرآن عنه أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فماذا يكون كل الأولياء في جنب سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لا يجوز أن يقال إن الولي معصوم من المعصية، يقال الولي معصوم من الكفر. لا يجوز أن يقال إن آل البيت معصومون من المعاصي، هذا خلاف ما جاء في الشرع، أهل البيت ليسوا أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السلام. والله قال حكاية عن إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الآية التي فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، الرجس هنا معناه الشرك، الرجس هنا معناه الشرك، والمراد بأهل البيت في هذه الآية علي، نعم، وفاطمة والحسن والحسين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السياق يدل على ذلك، السياق معناه ما يكون قبل ما يفسر

0: يفسر أو بعد ما يفسر. السياق فيه الكلام الأمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك الصغيرة غيرهم، فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس. قال رحمه الله: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. أليس إخوته الذين غاروا منه من سيدنا يوسف عليه السلام سوى بنيامين وأخذوه وأرادوا قتله ورموه في البئر فعلوا أفاعيل خسيسة؟ هؤلاء لا تجوز عليهم النبوة. بنيامين ما اشترك في ذلك، فيجوز أن يكون نزل عليه الوحي بالنبوة. أما هم أولئك ما صاروا أنبياء، ما كانوا أنبياء. الأنبياء لا يحصل منهم أفاعيل خسيسة، لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي، حتى لا يكون حجة عليهم عند الجهال المعارضين. المعارض إن رأى شيئا من القبائح، شيئا من القبائح من الرذائل من الكذب على شخص، إذا قال بعد ذلك أنا نبي الله، يقول له أنت سبق لك رذائل وسفاهات، سبق لك الكذب، ما يدرين أنك الآن صادق أو كاذب، فيكون عائقا عليه على النبي في سبيل دعوته، وهذا لا يجوز أن يحصل، لا يجوز أن يكون شأن النبي كذلك. الأنبياء لا تحصل منهم الرذائل، لا تحصل منهم الكبائر، لا يحصل منهم الكفر، لا يحصل منهم الكذب، لا قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي. الشرح من هذا الذي ذكرناه يعلم أنه لا تصح النبوة لإخوة يوسف وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم بقولهم إنك لفي ضلالك القديم. وأبوهم هو يعقوب عليه السلام، يعقوب كان نبيا رسولا، لا يجوز أن يقال له هذا الكلام. النبي لا يقول لأبيه الذي هو نبي رسول إنك لفي ضلالك القديم ونحو ذلك. وهم من عدا بنيامين، أي ليس بنيامين من هؤلاء العشرة لأنه ما اشترك في تلك الأفاعيل الخسيسة. قال رحمه الله: والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. يعني الأسباط الذين ذكروا في القرآن الكريم في معرض ذكر بعض الأنبياء هم من نبئ من ذرية إخوة يوسف، من ذرية إخوة يوسف. يعني يجوز أن يكون المرء خبيثا ثم يطلع ولده من الصالحين، يطلع ولده من الأنبياء. إبراهيم عليه السلام كان نبيا رسولا، أبوه آزر كان يعبد الأصنام، يتخذ الأصنام آلهة والعياذ بالله. وكذلك يجوز أن يخرج من الأصل الطيب فرع خبيث. سيدنا نوح عليه السلام ليس كل أولاده آمنوا به، دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه سوى نحو 80 شخصا فقط. له ولد اسمه كنعان ما رضي أن يؤمن، نوح رسول الله وهذا الولد ما قبل أن يؤمن. لا يقال إذا كان الوالد صالحا لابد أن يكون الولد صالحا، لا يقال. بعض الجهلة الذين دخلوا هم من المتطفلين على التصوف يقولون إذا رأوا إنسانا ضل، أبوه كان من الصالحين أو جده من الصالحين، يقولون لا بزعل جده ما من زعله، يقولون من أجل خاطر جده من أجل خاطر أبوه من زعله. كيف هذا؟ الإنسان الضال يحذر منه إذا كان أبوه من الأولياء أو لم يكن أبوه من الأولياء. الشأن باعتبار حال هذا الإنسان، ننظر إلى حال هذا الإنسان، إن كان من الصالحين فهو من الصالحين، إن كان من الكفار وأبوه من الصالحين، أبوه يحب أن تحذر منه، أبوه يحب أن تحذر منه. لا يقال لأجل خاطر أبيه لا نتكلم على هذا الولد الفاسد الضال، هذا فساد. هذا من كلام بعض جهلة المتصوفة المتطفلين، يعني الذين ليس لهم علم. الشرح: الأسباط الذين ذكرهم الله في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي هم غير هؤلاء الذين آذوا سيدنا يوسف، بل هم من ذريتهم، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. والصبط لغة يطلق على الولد وولد الولد، يعني يقال عن الولد صبط، وولد الولد الذي هو الحفيد يقال عنه الصبط. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي بالإيمان نؤمن بالكل، ليس معناه لا نفضل واحدا على واحد، معناه لا نفرق بالإيمان بين واحد وآخر، نؤمن بالجميع، كما في قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، أي بالإيمان، لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا لا يجوز، نؤمن بالكل أنهم أنبياء الله الذين ثبت أنهم أنبياء. وهنا هكذا المعنى: لا نفرق بين أحد منهم، أي بالإيمان نؤمن بالكل، ليس معناه لا نفضل نبيا على نبي، لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله تعالى قال في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض الرسل أفضل من بعض، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله، أفضل الرسل، أفضل الأنبياء، أفضل البشر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، هؤلاء الخمسة يقال لهم أولو العزم، أي بلغوا الغاية في الصبر من بين النبيين، من بين الخلق، كل نبي من أولي العزم من حيث الصبر، يعني كل نبي عنده عزم، عنده صبر، لكن هؤلاء بلغوا الغاية فيما بين البشر فتميزوا بهذا الاسم أنهم أولو العزم، هؤلاء الخمسة، هؤلاء هم أفضل الأنبياء، أفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الولي لا يكون أفضل من النبي، الملك لا يكون أفضل من النبي، الأنبياء أفضل من كل البشر، من كل الجن، من كل الخلق، من كل الأولياء، من كل الملائكة، هم أفضل، الأنبياء أفضل من كل الخلق، يعني أدنى نبي من حيث الدرجة وأعلى ولي بينهما 100,000 درجة، بين أعلى ولي من أولياء الله وأدنى نبي من حيث الدرجة 100,000 درجة، لا يبلغ الولي أن يصير في درجة نبي من الأنبياء. من غال في شيخ من المشايخ فقال عنه إنه نبي كفر والعياذ بالله، مهما علا الولي في الولاية لا يبلغ مقام الأنبياء ولا يدعي النبوة. من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال كافر. الولي لا يدعي النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يدعي الولي النبوة، ولا قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الولي يدعي النبوة، الأولياء لا يدعون النبوة، يعرفون أن هذا المقام لا يتوصل إليه بكثرة الطاعات، بالاجتهاد في الطاعات، إنما مقام النبوة اصطفاء من الله، مقام النبوة اصطفاء من الله، النبوة اصطفاء من الله. وأما معنى قولنا عن إبراهيم إنه خليل الرحمن أو خليل الله، فليست الخلة هنا بمعنى المصاحبة والمخالطة، لا، خليل الرحمن معناه بلغ الغاية في الانقطاع في العبادة إلى الله، هو وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مقام الخلة لم ينله سوى هذين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما معنى خليل الله إذا قيل عن محمد أو عن إبراهيم؟ بلغ الغاية في الانقطاع في العبادة إلى الله، هذا معنى خليل الله. أما إذا قلت أنا فلان خليلي، يعني صاحبي، بيني وبينه مصاحبة، خلطة ومعاشرة، هذا لا يجوز على الله تعالى. أما كلمة الرفيق الأعلى فليس معناها الله، كثير من الناس يظنون أن الرفيق الأعلى معناه الله، لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه عزرائيل قال: بل الرفيق الأعلى جبريل وميكائيل، يعني الرسول قال الرفيق الأعلى، وفسر من هو الرفيق الأعلى، قال بل الرفيق الأعلى من جبريل وميكائيل. فالرفيق الأعلى هو جبريل وميكائيل، ليس رب العالمين. كثير من الناس هلا بيكتبوا انتقل إلى الرفيق الأعلى، مين عم بيحكوا؟ عن أي واحد مسلم مات بيقولوا انتقل إلى الرفيق الأعلى؟ مين قال له أنه راح عن جبريل وميكائيل؟ من قال هذا؟ هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. بل الرفيق الأعلى أي أختار الرفيق الأعلى، أي أن أكون مع جبريل وميكائيل، هذا معناه. فلا يقال عن الله الرفيق الأعلى، فهموا هذا أنتم وفهموه للناس. هذه الأمور التي اشتهرت بين الناس على غير وجه الصواب، جزاكم الله خيرا، علموا الناس الصواب فيها. مثل كلمة الرفيق الأعلى، كثير من الناس يظنون أنها تطلق على الله، وكلمة الخليل، خليل الرحمن، خليل الله، لا يعرفون ما معنى. إذا قيل محمد خليل الله، إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، معناه بلغ الغاية في الانقطاع في العبادة إلى الله، هو وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام. انظروا في هذه الآية التي تلوتها منذ قليل إلى قول الله تعالى حكاية عن الأمر الذي أمرنا به، قولوا ونحن له مسلمون. كل من آمن بنبي من الأنبياء في زمانه شهد أن لا إله إلا الله وشهد بنبوة ذلك النبي يكون مسلما. قال الشيخ رحمه الله فصل، الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام الردة. قال يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. أفضل نعمة أعطانا الله إياها هي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، وأعظم ذنب هو الكفر. فيجب المحافظة على الإيمان، ويجب أن يتجنب الكفر. قال النووي وغيره الردة أفحش أنواع الكفر، أي هي شيء فاحش قبيح. ليس معناه أن كل أنواع الردة أفحش من سائر الكفر، ولو كان أشد هذا الكفر من هذه الردة التي وقع فيها هذا الشخص. أشد الكفر التعطيل، الذين يقولون العالم مادة ولا إله، وعقيدة الحلول، الذين يقولون الله حال في كل شيء، وعقيدة الوحدة، الذين يقولون العالم والله شيء واحد. فإذا قال العلماء الردة أفحش أنواع الكفر، معناه شيء فاحش، شيء قبيح. إنسان كان على الهدى والحق ترك الإسلام وصار كافرا، هذا معناه. أحيانا هذا التعبير مثل أفحش أحسن يستعمل لمعنى من أفحش، من أحسن، هكذا في لغة العرب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له أي الإسلام أحسن؟ قال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. لا يوجد شيء في الإسلام أحسن من هذا، بلى. الإيمان، التصديق بوجود الله، الإيمان هو أفضل الأعمال، إيمان بالله ورسوله. طب شو معنى جواب الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له أي الإسلام أحسن؟ قال أن تطعم الطعام وتسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. معناه من أحسن الأشياء التي في الإسلام أن تطعم الطعام للناس لوجه الله تعالى، هذا من أحسن القرب إلى الله. مش معناته أنه هذا أحسن من الإيمان؟ إطعام الطعام أحسن من الصلاة؟ لا. إطعام الطعام أحسن من الزكاة؟ أحسن من الصوم؟ أحسن من الحج؟ لا. وشو معنى الحديث؟ يحتاج الواحد يتعلم، شفتوا العربية يحتاج إليها لفهم القرآن ولفهم الحديث. فهنا معناه من أحسن الأشياء في الإسلام أن تطعم الطعام وأن تسلم على كل مسلم عرفته أو لم تعرفه، تقول له السلام عليكم تقربا إلى الله، هذا معناه. الشرح أن الردة أقبح أنواع الكفر، لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات. الذي يرتد ذهبت حسناته وبقيت سيئاته، حتى لو رجع إلى الإسلام لا ترجع الحسنات ولا تذهب السيئات. من الذي تمحى سيئاته بإسلامه؟ الكافر الأصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما قبله. الكافر الأصلي هذا إن أسلم محيت سيئاته بإسلامه، لا يلزمه أن يتوب من السيئات محيت بإسلامه محيت عنه، أما الذي ارتد ذهبت الحسنات وبقيت السيئات، رجع إلى الإسلام لم تذهب السيئات ولم ترجع الحسنات، لم تذهب السيئات ولم ترجع الحسنات، الآن يعمل من جديد. ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها وتبقى السيئات، فإن تاب منها ذهبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الإنسان الذي يتوب من المعصية تمحى عنه كأنه ما فعلها، تمحى عنه، هذا من فضل الله تعالى. الآن كل واحد منكم ليتوب إلى الله من كل ذنب. استحضار التوبة يا أحبابنا دائما شيء حسن، ولو تبت من المعصية ثم كررت ذلك شيء حسن. كلما جاء إلى قلبك معصيتك التي عملت تقول في قلبك أتوب إلى الله، أندم على ما فعلت، أندم على ما فعلت، هذا شيء حسن. أن تبقى مستحضرا للندم عما سبق لك من المعاصي هذا شيء حسن. لذلك دائما كونوا في هذا الحال، كونوا في هذا الحال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة، إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة. ليش؟ لأن الحسنة تمحو السيئة، لأن الحسنة تمحو السيئة وليس العكس، مش السيئة تمحو الحسنة، لكن الكفر يمحو كل الحسنات. ما بينقال الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا الكلام كذب غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد مستلقيا وبعض الصحابة يتحدثون فيما كان يحصل معهم في الجاهلية، قالوا: فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. الرسول يكون مستلقيا في المسجد، بعض الصحابة يتحدثون بما كان يحصل معهم في الجاهلية فيضحكون، يعني على غير وجه التشويش على المصلي أو قارئ القرآن، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري. لو كان منكرا كان الرسول يتبسم؟ لا، ما كان ليتبسم. فهذا رد على اللي بيقوله الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال العلماء: كل حسنة تضاعف على الأقل إلى عشرة، كل حسنة على الأقل تضاعف إلى عشرة، فكل حسنة على الأقل يمحى بها عشر سيئات، لأن الحسنة تمحو سيئة، فإذا كانت تضاعف إلى عشرة فإذا تمحو عشرة، هذا من فضل الله، من كرم الله، من من الله سبحانه وتعالى. إذا واحد عمل سيئة أتبعها بحسنة، الحسنة تمحو السيئة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال: إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة. قالوا: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسن الحسنات لا إله إلا الله. أحسن كلمة، أحسن الحسنات لا إله إلا الله، ذلك أكثر منها على الدوام. إن كنتم جالسين، راكبين، ماشين في الطريق خلف جنازة، أو جالسين في البيت، أو تمشون للرياضة، أكثر من ذكر الله تعالى. يستحسن أن يكون المؤمن لسانه رطبا دائما بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يذكر الله والمؤمن الذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. هذا حديث صحيح رواه البخاري. ومعنى الذي يذكر الله هنا الذكر اللساني، المقصود الذكر اللساني. لذلك في كل الأحوال أكثروا من ذكر الله. ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل الأوقات، يعني وهو يمشي في الطريق يذكر الله، وهو يمشي متبعا الجنازة يذكر الله، وهو جالس يذكر الله، وهو مضطجع يذكر الله. قال العلماء: يستحب ذكر الله عند اتباع الجنازة سرا، فإن كان هذا الأمر لا يؤدي إلى منع بعض الناس من المعاصي كالغيبة، يستحب الجهر بالذكر لمنع الناس من أن يقعوا في نحو الغيبة، لأنه لما أنت عم تشتغل بالذكر الجهري هدول شو حيعملوا؟ اللي بدون يلتلتوا يقولوا معاصي حيمشوا معك بالذكر فينتهون عن الغيبة ونحو ذلك من المعاصي، هذا ما نص عليه العلماء. أما من حيث الحديث هذا الذي ورد في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. طيب ومن أحيانه المشي في الجنازة، يعني كان يذكر الله. وليس معنى الردة أفحش أنواع الكفر أن كل أنواع الردة أشد من كفر الكافر الأصلي، لأن كفر الكافر الأصلي قد يكون أشد من كفر المرتد، لأن عرفت شو هو أشد الكفر ثلاثة اللي ذكرتم. فليس معنى قول النووي المذكور أن الردة أشد أنواع الكفر كفرا، إنما مراده شدة قبحها في أنها خروج من الإسلام الذي هو الحق إلى الكفر الذي هو باطل. وإنما أشد أنواع الكفر التعطيل، وهو قول الملحد لا إله والحياة مادة، وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم، وعقيدة الحلول أي أن الله يحل في غيره كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص أنت الله وهذا الجدار الله، وهم فرقة من متأخر الشاذلية انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله أي الأولياء. ليش يسمون أهل الله؟ تولوا طاعة الله تعالى، عشان هيك يقال لهم أهل الله، مش مثل أهلي وأهلك يعني، لا، معناه اشتغلوا بطاعة الله، تولوا الطاعة، عملوا بالطاعة. الذين عملوا الطرق كالسيد أحمد الرفاعي، لكن سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه الله تعالى حفظ جماعته من هذه العقائد الفاسدة. إلى يومنا هذا الرفاعية لا يعتقدون الحلول ولا يعتقدون عقيدة الوحدة. بعض المنتسبين لبعض الطرق غير الرفاعية ابتلاهم الله بهذه البلية الكبيرة، أما الرفاعية ما فيهم هذا، ما فيهم عقيدة الحلول ولا فيهم عقيدة الوحدة، بل شهر عنهم الدفاع عن التوحيد والتنزيه، شهر عن الرفاعية ذلك ببركة السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به. والشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد القادر ابتلي بمن نسب إليه ما لم يقله، ابتلي بمن نسب إليه عقيدة الحلول إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به. والشيخ أبي الحسن الشاذلي ابتلي بمن انتسب لطريقته وافترى عليه غير ما قال هو. أبو الحسن الشاذلي كان من الأولياء، كان من الصالحين. والشيخ أبي مدين شعيب بن الحسين وغيرهم، يعني من مشايخ الطرق، طرق أهل الله نحو 40 طريقة كلها أصولها على الحق، لكن حصل التحريف في من جاءوا بعد. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله، إلى شو يعني؟ للصلاة الجمعة يعني. وهكذا أيضا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الذكر بمعنى الصلاة، أما في هذه الآية ولذكر الله أكبر فليس معناه أن الذكر أحسن من الصلاة، مجرد أن يقول الشخص سبحان الله أو الحمد لله ونحو ذلك، لا، معنى ولذكر الله أكبر، ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، أي إثابة الله عبده أكبر من طاعة العبد ربه، لأن الله تعالى يثيب العبد لا يرجو ثوابا، أما العبد فيطيع الله يرجو الثواب. لذلك كان كما جاء في القرآن الكريم ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد ربه، هذا المعنى، أي إثابة الله العبد أكبر من طاعة العبد لربه، لأن الله يثيب لا يرجو الثواب ولا يخاف عقباها، الله لا يخشى أحدا، لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، كماله أزلي أبدي، لا يزداد كمالا بطاعة الطائعين ولا ينقص كماله بمعصية العصاة، النفع راجع إلى العبد إن أطاع ربه، الذي يطيع ربه النفع راجع له لهذا العبد، والضرر من المعصية راجع على العبد، الله تعالى غني عن العالمين، هذا معنى ولذكر الله أكبر. قال بعض العلماء ولذكر الله أكبر تفسير ثاني، أي ذكر الله في الصلاة أفضل من سائر أعمالها، الذكر الذي هو النطق بالشهادتين، لأن بهذه الشهادة التي هي شهادة التوحيد يدخل المرء في الإسلام. هذا على تفسير آخر، لكن ذاك التفسير أقوى، ولكن هذا التفسير أيضا صحيح. قال رحمه الله: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا. هذا الكلام من عشرات السنين كان هكذا، قال العلماء، كيف الآن في زماننا هذا؟ فضلا عن كونه كفرا، وجد في لبنان من يقول الله ذكر والمطر بول الله والعياذ بالله، يوجد في لبنان من يقول دخيل شويرب الله والعياذ بالله، يوجد في لبنان من يقول أنا رب الفراني ورب رب الصيادة والعياذ بالله، كفر صريح، كفر شنيع صريح. يوجد في لبنان في بعض قرى الإقليم من يقول للولد إذا بدأ بالنطق سب له رب العمو والعياذ بالله من الكفر، ثم يضحكون عقب ذلك. الذي يأمر غيره بسب الله كفر، سواء كان الذي يجري هذا اللفظ يفهم ذلك أم لا، الذي أمره كفر. أما الطفل الذي لا يعقل إذا أجرى هذا اللفظ على لسانه وهو لا يعرف معناه، بعد ما صار من أهل التمييز لا نقول عنه كفر أو صار كافرا. الطفل الذي لا يعقل ما بيفهم، بس اللي أمره اللي قال له سب له رب العمو صار كافرا، ولو كان يمزح ولو كان مازحا والعياذ بالله. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. 70 خريفا يعني قعر جهنم، هذا لا يصله إلا الكفار. أرجوكم أن تحفظوا هذا الحديث، لأن هذا فيه رد على الجهال الذين يقولون إذا ما رجع إنسان بعد أن كفر كفرا لفظيا يقولون ما قصده، عم يمزح، كان زعلان، ولو كلمة واحدة عم تعملوا كافر لأنه قال هذه الكلمة، ونحو ذلك من الكلمات الفاسدة. يقول لك ما قصده، ما كان قصده يكفر، عم بفش خلقه، كان زعلان، كان غضبان، كان عم يمزح، كان عم يضحك، أو ما بيعرف أنه هذا كفر. كل هذا ليس عذرا إن علم الحكم أو لم يعلم الحكم. سب الله تعالى، نسب الأخت إلى الله والعياذ بالله، استهزأ بدين الله، سب دين الإسلام، سب الجنة، قال عن عذاب جهنم إنه شيء خفيف سهل يتحمله الشخص بسهولة، كفر والعياذ بالله. إذا عرف أن هذا اللفظ يؤدي به إلى الكفر أو لم يعرف. وهذا الدليل إن العبد لا يتكلم بالكلمة، بيجي بيقول لك كلمة وقالها، بيقول لك إيش الحكي عليه جمرك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة، يجيب لك كلمة وقالها. الله قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، يقول لك كلمة وقالها، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة، لا يرى فيها بأسا، لا يرى فيها ضررا، لا يرى أنها تؤدي إلى ما تؤدي إليه، يهوي بها أي بهذه الكلمة في النار أي في جهنم 70 خريفا أي 70 سنة في النزول، يعني ينزل إلى قعر جهنم. من الذي ينزل إلى قعر جهنم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الكفار، أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار، يعني لا يصل المسلمون إلى هناك. والحديث رواه الترمذي وحسنه، حسنه يعني قال إسناده حسن، إسناده حسن، إسناده صحيح. قال بعض الحفاظ: الحسن صحيح. وقال بعض الحفاظ: الحسن أخو الصحيح، يعني بيشبهه كتير، يعني بيشبهه كتير، هذا معناته، مش معناته أنه ما بينتخذ فيه أو لا يقبل، لا، يعمل به. فلذلك عبروا بهذا التعبير، قالوا الحسن أخو الصحيح، وقال بعضهم الحسن صحيح، عشان يعني كيف منقول نحن من أصيره، الحسن صحيح. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا تدع فينا مذنبا إلا سامحته وعفوت عنه يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج كرباتنا، اللهم فرج كرباتنا وكربات أحبابنا، واشرح صدورنا ونور قبورنا. اللهم نور قبورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعلنا في يوم القيامة من المفضوحين، واجعلنا من المستورين يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اجعل هذا الدعاء مستجابا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، كنا في رحاب العلم والمعرفة الدينية من خلال هذه المحاضرة الشاملة لكثير مما يجب معرفته على كل مسلم من علم الدين، والتي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم، أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد.